وعار، ومن طوارق الليل والنهار،

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

يا ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي، فاقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت راض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين.

يا الله. يا جميع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد. اللهم حرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي يا رب. يا الله، كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، أسألك يا الله أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، بك أدرأ في نحور الأعداء

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي. اللهم انصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال يا الله يا الله.

اللهم آتي نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر، وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا الله يا الله، اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
1: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
0: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
1: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الزواج الميمون ومولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان البيتان بيت عبد المطلب بن هاشم وبيت وهب بن عبد مناف بن زهرة من أعلى البيوت في قريش وأكثرها شرفا وكرامة ورعاية للدين والفضيلة. فكان عبد المطلب سيد بني هاشم، وكان وهب سيد بني زهرة.
0: وبذلك فقد كان زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا مباركا، اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب، وانضم به أصل كريم إلى أصل كريم، وأصهر بيت عريق في شرف الآباء وطهر الأمهات إلى بيت يكافئه في الشرف والطهارة. فكانت ثمرة هذا الزواج نسلا طاهرا كريما.
1: ها هو ذا عبد الله ابن عبد المطلب، وقد رضي عنه الإله وعظم فيه الفداء، ذلك الشاب صاحب الشرف والنسب والقوة والفتوة، يتزوج من آمنة بنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وشرفا.
0: غمرت السعادة كلا الزوجين، وما هي إلا أيام معدودة تمر على هذا الزواج المبارك، حتى تهيأ عبد الله للسفر في تجارة إلى بلاد الشام مع إحدى القوافل. ورغم أن الوقت كان صيفا والحر كان شديدا والسفر مضنيا، إلا أن عبد الله لم يشأ أن يخالف أمر أبيه، واندفع مع القافلة في الصحراء.

الفاحشة متعرضا لأخطار السفر ومشاقه، وترك وراءه عروسه الحبيبة تقاسي مرارة الفراق العاجل والوحدة المبكرة التي جاءت

0: انطلقت القافلة في طريقها نحو بلاد الشام، تسير تحت أشعة الشمس الملتهبة، تخوض الربال الواسعة وتعاني قسوة الصحراء، حتى وصلت إلى أسواق الشام فباعت واشترت، ثم قفلت راجعة من حيث جاءت حتى وصلت إلى المدينة. وكان عبد الله قد مرض في أثناء الطريق وأنهكه طول السير في الصحراء، فآوى إلى أخوال أبيه في المدينة ليستريح ويقيم عندهم أياما ريثما يشفى من مرضه. أما القافلة فقد تركت رفيقها عبد الله عند أخواله ووصلت سيرها نحو مكة.
1: كان آل عبد المطلب مثل غيرهم من أهل مكة قد تهيأوا للاحتفال برجوع القافلة، فجلس عبد المطلب في دار الندوة مع الجالسين من رجال قريش، بينما خرج أبناؤه يستقبلون القافلة مع الخارجين من شباب مكة، وجلست آمنة بنت وهب تنتظر وتتشوف، وقد أعدت بيتها وهيأت نفسها للقاء الحبيب الغائب.
0: ودخلت القافلة إلى مكة محاطة بالشباب والأطفال يهللون، وزغردت النساء ابتهاجا بقدوم الأحبة، واندفع كل حبيب إلى حبيبه يعانقه ويقبله، وأخذ عبد المطلب يبحث عن ولده بين القادمين يحاول أن يراه، ولما لم يجده سأل رفاقه: أين ولدي عبد الله يا قوم؟ فقال أحدهم: لقد مرض عبد الله في الطريق وتخلف عند أخواله في يثرب ليستريح عندهم أياما ثم يعود.
1: فوجئ عبد المطلب بما سمعه عن مرض ولده، وساورته الشكوك حول ما ألم بابنه مما أخر رجوعه مع رفاقه، فأرسل على الفور ابنه الحارث إلى المدينة ليحمل أخاه عبد الله. وما إن وصل الحارث إلى المدينة حتى استقبله الناعي على بابها ينعي إليه أخاه عبد الله وأنه قد تم دفنه عند أخواله بيثرب.
0: وصل نباء وفاة عبد الله إلى والده عبد المطلب وحزن حزنا شديدا، فلما رأت آمنة وجه عبد المطلب الوجم المكتئب، حيث لم يكن ليجد طريقة يخبرها بها عن موت حبيبها، أدركت الذي حصل وارتمت باكية، فالتفت حولها نساء من بني هاشم يحاولن تعزيتها وتخفيف لوعتها وهي غارقة بدموعها ولا تكاد تصدق ما قد حدث. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: عزيزي المستمع الكريم، لم يستبد الحزن طويلا بآمنة بنت وهب، فسرعان ما أحست بروح السكينة والطمأنينة والرضا بما جرى به قضاء الله يملأ قلبها، وأحست بفيض غامر من السعادة يفيض عليها. وكانت إذا آوت إلى فراشها من الليل سبحت في جو من الأحلام السعيدة، وأحاطت بها أطياف باسمة، فهي دائما في أنس ورضا.
1: وفي إحدى الليالي أوت آمنة إلى فراشها كعادتها، فرأت طيفا يدو منها ثم يهتف بها في همس: لقد حملت يا آمنة، وعما قريب تكونين أما. ثم توالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين، فرأت ذات مرة أنه خرج منها نور أضاء الأرض، وبدت منه قصور بصرة من أرض الشام.
0: ولما أتمت شهور الحمل ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول 570 من ميلاد المسيح عليه السلام، وهو العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل.
1: لما وضعته آمنة خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، ووقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. عند ذلك آذن نور الكون بالإشراق، وجاء إلى الدنيا سيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نعيمة الأمة التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا، ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم مات. ولربما سكبت الدموع من أجل وليدها الذي يملأ العيون جمالا وبهاء والقلوب محبة أن لا يراه أباه.

0: أرسلت آمنة جاريتها إلى عبد المطلب تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب، فجاء الجد فرحا مسرورا وأخذ الوليد بين يديه وضمه إلى صدره ضمات خفق لها قلبه وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيب في ثرى يثرب، وذهب به إلى الكعبة فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه وسماه محمدا. ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب، لكن الله سبحانه ألهم جده ذلك إنفاذا لأمره وتحقيقا لما قدره وذكره في الكتب السماوية التي بشرت به. فلما سئل عن سبب تسميته محمدا قال عبد المطلب: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض.
1: لما كان اليوم السابع ذبح عبد المطلب جزرا جمالا ونوقا، وأطعم المساكين والفقراء، ودعا رجالا من قريش فحضروا وأكلوا وهنأوا بقدوم المولود السعيد وتمنوا له رفعة الشأن وبركة العمر.

0: قصة الفيل.
1: مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل، وعام الفيل حادثة مشهورة أرخ بها العرب، وذلك دلالة على تعظيم بيت الله تعالى من قبل العرب من ناحية، وعناية الله بهذا البيت من ناحية أخرى. وبداية قصة الفيل كانت عندما غلب إبرهة الحبشي على بلاد اليمن، ورأى الناس يقصدون البيت الحرام جماعات وفرادى، فسأل القوم إلى ما يقصدون؟ فقالوا إلى الكعبة بمكة يحجون. قال وما هو الحج؟ قالوا بيت من الحجارة. قال وما كسوته؟ قالوا ثياب يمانية تنسج هنا. فقال إبرهة لأبنين خيرا منه.
0: فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها وتزيينها وسماها القليس، وذلك ليصرف وجوه العرب عن الكعبة. لكن أعرابيا عمد إلى الكنيسة فتغوط فيها، فلما علم أبرهة بذلك استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبة، وسار إليها في جيش لا قبل لأهل مكة والعرب به. وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب، لكنه تغلب عليهم. وعند مشارف مكة وجد جيش إبرهة إبلا ترعى لعبد المطلب ابن هاشم فاستاقوها، فذهب عبد المطلب إلى أبرهة، وكان عبد المطلب وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار، فاستعظمه أبرهة وأكرمه، فلما كلمه في الإبل تعجب من كلامه وقال له أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف أبنائك؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل، يعني صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه.

0: رجع عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلقة بابها، ومعه رجال من قريش يدعون الله ويستنصرونه على إبرهة وجنده. فقال عبد المطلب: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم انطلق ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون إلى إبرهة ما هو فاعل بالبيت. وكان في جيش إبرهة فيل عظيم، فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك، وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار وجرى. ورغم ذلك أصر إبرهة وجيشه على هدم الكعبة، فما كان إلا أن أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار، فصارت ترميهم بهذه الحجارة، فكل من صادفه حجر تمزق جسمه ومات، فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك، ونكل الله بإبرهة وجيشه شر تنكيل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في القرآن الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحادث فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فلما أراد أبرهة وجنده سوءا أهلكه الله، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفتحها خيرا أعينوا ونصروا. فكانت هذه الحادثة إحدى المبشرات بين يدي مولده صلى الله عليه وسلم، ودلالة على يمنه وخيره وبركته.
2: الرضاع.

0: كانت أولى من أرضعت محمداً صلى الله عليه وسلم هي أمه، ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب، وأرضعت عمه حمزة وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا أخوة في الرضاعة. ثم قدمت حليمة، وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمسوا المراضع لأولادهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الكسل، ومن ثم يرسلون أبناءهم إلى البادية ليتقنوا كذلك اللسان العربي في مهدهم.
1: قدمت حليمة السعدية مع نسوة من بني سعد يتلمسن الرضاع في وقت جذب وقحط، حيث كانت النساء بمكة يلقين بأولادهن إلى هؤلاء المراضع ويغدقن عليهم من الأجر والمال بحسب الكرم والسماحة، وكانت المراضع يبحثن أول ما يبحثن عن ذوي الآباء من أبناء الأغنياء والسادة طمعا بالعطاء والمال الذي يدفعه الآباء، أما يتامى الأطفال ولا سيما الفقراء فلم يكونوا مرغوبين من هؤلاء المراضع.
0: ولما وفد إلى مكة ركب من المراضع عرضت آمنة رضيعها، فكلهن زهدن فيه لأنه يتيم ليس له أب يطمعن في بره، وكانت حليمة من بين تلك اللواتي زهدن بطفل آمنة كما زهدت فيه صواحبها، وحصلت كل مرضع منهن على رضيع لها من أبناء السادة إلا حليمة، فإنها رجعت من دون الطفل. فلما لم تجد غيره قالت لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. فقال لها زوجها: لا عليك أن تفعلي، فلعل الله يجعل لنا فيه بركة.
1: ذهبت حليمة إلى آمنة فأخذت منها طفلها، ولما وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها أقبل على ثديها فرضع حتى شبع، وكان لها وليد غيره فوضعته على ثديها فرضع كذلك حتى شبع، وهكذا رضع الطفلان حتى شبعا. وكانت حليمة من قبل لا تجد في ثديها ما تسد به رمق وليدها المسكين، فقال لها زوجها وكان بصحبتها: اعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك.
0: ثم قام الزوجان إلى ناقتهما يعتصران منها رشفة لبن، فلما اقترب منها زوج حليمة من ضرع الناقة فما راعه إلا ضرع الناقة حافلا ممتلئا، فما كاد يمسه بيده حتى يدر باللبن غزيرا فيشرب، وتشرب زوجته بعد أن كان ضرع الناقة لا يكاد يمتلئ ببعض الحليب الذي لا يشبع ولا يكفي، فظهرت بذلك بركة أخرى صاح لها الزوجان فرحا واختباطا.
1: كانت حليمة قد قدمت إلى مكة على أتان، أي حمارة بيضاء مهزولة لا تكاد تحملها قوائمها من الضعف، فلما قفلت راجعة لتلتحق بالركب الذي أتت معه وتخلفت عنه، كان عجبا أن هذه الأتان الهزيلة التي لا تكاد تنهض تنطلق الآن في طريقها كالسهم، فما هي إلا برهة يسيرة حتى أدركت حليمة صواحبها في الركب وزاحمتهن بأتانها العرجاء حتى خلفتهن وراءها وهن يضحكن منها ويقولن لها: وأرفقي بنا يا ابنة أبي دؤيب، أهذه أتانك العرجاء التي كنت تركبينها؟ فتضحك وتقول إنها والله لهي.
0: فلما قدمت إلى بادية بني سعد وكانت أرضا جدباء، كانت أغنمها تخرج إلى تلك المراعي المجدبة، فتعود ممتلئات البطون وحافلات الضروع، بينما تعود أغنام سواها جياعا ضامرات، فتحلب حليمة وتشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن فيقول القوم لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فما زال الخير والزيادة يملأان حياة حليمة طوال فترة رضاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: بتقية الرش اف ام
1: مع مدرسة تمتد نورها في القرآن وتتبرع أخصارها في نهج أهل البيت على السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الإيلي، استمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم في واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند العاشرة صباحا.
2: الله عليك يا سيد ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم وإنا إلى ربك المنتهى. في هذه الآية الكريمة ثلاثة فصول أعرض إن شاء الله على التوالي. الفصل الأول معنى قوله تبارك وتعالى وإن إلى ربك المنتهى. تبارك وتعالى وإن إلى ربك المنتهى، أن الأسباب الطبيعية كلها تنتهي إلى السبب الأول. كان عندنا قاعدة فلاسفة يقولون كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. أوضح لك، يعني كل سبب طبيعي من الأسباب الطبيعية اللي إحنا قد نتصور أنها هي المكونة للأشياء، لكن بواقع الأمر هذا السبب الطبيعي إذا تفكر زين يرجع إلى الله عز وجل. خلي أوضح لك شلون. يعني مثلا إحنا عندنا كثير من الناس يتصور أن اللي ورطه بهالورطة وطلع للدنيا أمه وأبوه، زين يقول لك أن دولة أمه تزاوجوا وكانوا السبب في وجودنا، أخرجونا إلى هذا الوجود. ودولة اللي يتصورون هالتصور مناش عاديين، يعني ناس أكو عندهم علم، عندهم فكر، عندهم معرفة. يتصور هذا واحد من فلاسفتهم، فلاسفة الشعراء، يقول صحة المرء للسقام طريق. ويتنبه الأبيات، صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء. يقول أن إحنا الآن هاي الدنيا اللي نمشي بيها، نمشي بيها بدربنا للموت، هذا اللي نسميه بقاء الآن. هالحياة هي درب للموت، ماكو واحد يقطع له درب حتى يوصل إلى النتيجة. صحة المرء للسقام طريق، ما طولني أنا صحيح وجسمي عدل، يقول أنا في دربي إلى المرأة

بالنتيجة. التفت لي، صحة المرء للشقام طريق، وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتدي نموت ونحيا. يعني يقول هذا الشيء اللي ناكله نعيش به ونموت به، شنو اللي يسبب موتنا؟ مرض من الأمراض. منين تبحث عنه؟ المرض جاي من المعدة، المعدة بيت الداء. بالذي نغتدي نموت ونحيا، أم حياتنا على الطعام وهو يسبب موتنا؟ بالذي نغتدي نموت ونحيا، جميع ما يمكن أن يعترينا يقول هو نتيجة هالغذاء هذا، إلى أن ينتهي إلى النظرية اللي بدنا نقولها، قبح الله لذة قد تولد. يقول هاي اللذة اللي طلعتنا إلى الوجود، قبح الله لذة قد تولت نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء. يقول هذه لو ما الأم والأب مثلا ما جينا إحنا إلى الوجود، هذا غلطان. ليش غلطان؟ نعرف أن الأم والأب أحيانا يردون ولد ويبذلون آلاف على أن يحصلون ولد ما يسرتهم، ونعرف واحد ضايج من كثرة الأولاد، ضايج من كثرة الأطفال اللي عنده. المسألة ترجع إليه، بيده، هو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. فلا يتصور هذا يجي يغلط هالغلطة ويحمل السبب الطبيعي هالمشكلة. هاي المشكلة يحملها للسبب الطبيعي، للأم والأبو. الأم والأبو يقول إحنا شنو ذنبنا؟ نقدر إحنا لا نقدر نعطي ولا نقدر نمنع أبدا. صدقني أن الأب والأم ما مفكرين بهالمعنى أبدا. زين، ومن الأب حتى يقدر يعطي حياة، ومن الأم حتى تقدر تعطي حياة؟ أبدا، دول ما يستطيعون يعطون حياة بالمرة. فلا يغلط الإنسان، ينسب للسبب الطبيعي. لا يجي يغلط هالغلطة ويقول أن السبب اللي أخرجنا إلى الوجود الأم والأب. مثلا افرض فرد واحد كان قاعد يوم من الايام يم الامام الصادق سلام الله عليه. الامام الصادق كان يتناول شيء من الطعام، لما فرغ من اكل الطعام قبل يده قال: اللهم هذا منك ومن رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قال له: سيدي شلون يعني؟ شلون من نبيه ومنه؟ شلون يعني؟ شو أنا اللي اشتريته من السوق؟ وأنا اللي تعبت، وأنا اللي جبته وطبقته وهيأته؟ بعدين شنو من رسولك؟ هي كلها من الله، أولا ايش تعتبره شرك؟ مو أكو دولة، أكو ناس عندهم حرفية، عنده فت حرفية عجيبة، دولة المهتلين بالحرفية كل شيء، وقال لك هذا شرك. يا أخي شوي تفهم زين، أنت ليش ترمي لك واحد من أهل لا إله إلا الله بالشرك؟ أنت إذا علمك قليل ليش ترمي الناس بالشرك؟ ترجع أنت تتأمل زين. أنا لما أقول هذا منك ومن نبيك، القرآن علمني هذا المعنى، أي وحدة؟ في بعدين الله عز وجل هو أساس جميع ما عند الإنسان. يعني هذا اللي يقول أنا تعبت، كأنه الإمام سلام الله عليه يريد يقول له ضمنا، يريد يقول له أنت تعبت. عندما تقول أنا تعبت، تعبك هذا من اللي قدرك عليه؟ من اللي اعطاك مجال قدرة على الحركة؟ منه اللي اعطاك قدرة على الحركة؟ يا طبعا الله عز وجل. اللي هداك، اللي أنتبهنا به الفقهاء والفلاسفة يقولون التمكين يحتاج 4 شروط. خلي أوضح لك الفكرة، شنو معنى التمكين يحتاج 4 شروط؟ يعني الآن الله عز وجل يقول ولقد مكناكم في الأرض. زين، التمكين شنو يعني؟ التمكين هذا العمل اللي نعمله، زراعة، صناعة، هذا الشيء يحتاج 4 أشياء. أولا يحتاج إلى الآلة. الآلة يعني القدرة، يعني الوسيلة اللي
أقدر بيها أستثمر الأرض بالصناعة بالزراعة، لازم عندي قدرة، عندي عضلات، إذا عضلاتي ما يشتغلن أنا أقدر أصير فلاح، إذا عضلاتي ما يشتغلن أقدر أشتغل بمعمل؟ طبعا لا. إذا اللي مبطي عضلاتي القدرة والقابلية على التحرك والعمل الله عز وجل هو اللي منحني القوة، هاي وحدة. الآلة، ثانيا الدلالة. الدلالة شنو؟ يعني الفكر. يعني تأمل أنت العمل الفكري الآن لو ما عندنا مخ يشتغل ما قدرنا ننتج ولا نقدرنا نعمل. الآن احنا قدرنا نستخدم السماء، نستخدم الأرض، نستخدم كل شيء بالوجود، بأي شيء، بمن؟ بالعقل، مو الشكل. مو قدرنا نحل المعادلات الرياضية وقدرنا نصعد للكواكب وقدرنا نعمل وقدرنا نستنتج خيرات الأرض، منين هذا كله؟ من العقل، مو الشكل، من الدلالة. جن منو اللي وهبنا العقل؟ لأن أنت الآن لو تسلط يعني فرد جهاز من أجهزة التحليل على دماغ الإنسان ودماغ الحيوان واحد، يعني مادة نخاعية واحدة مشتركة بالخصائص. ليش هنا أكو فكر وهنا ما أكو فكر؟ منو اللي منح الفكر؟ شو تنبه لي؟ إذن الله عز وجل هو الخالق، هو اللي أفاض علي القدرة على التفكير، أعطاني الدلالة. 2-3 رفع المانع التكويني. رفع المانع التكويني شنو؟ يعني الله عز وجل عندما أمرني أن أعمل قال لي امشوا في الأرض وكلوا، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. زين، شلون أنا أقدر أكل إذا الأرض مثلا بيها استعداد لأن أستثمرها؟ يعني إذا يعطيني أرض مثل الحديد مثل الفولاذ أقدر أستفيد بها؟ ما أقدر أستفيد، يتعذر الاستفادة بها. أعطاني أرض قابلة لأن أحفرها، قابلة لأن أستثمرها بالزراعة وأستثمرها بالصناعة، مو بس هاي، وضع لي بها قابلية للإنبات. يعني عندما قال لي أمرني بأن أزرع خلالي بالأرض طاقات ضخمة هائلة هي اللي تنمي لي هالبذرة اللي أذبها. لو ما هالطاقات يعني اللي نسميها العناصر، لو ما العناصر الموجودة في التربة يصير زرع؟ طبعا ما يصير. هذا رفع المانع التكويني، يعني ما خلاها غير صالحة، خلاها صالحة. بعد رابعا رفع المانع التشريعي. رفع المانع التشريعي شنو؟ يعني ما قال لي حرام، قال لي حلال، ماكو مانع. ها، تشريعا هاي الأرض الله عز وجل جعلها إلك هي وخيراتها، وحدد لي الطاني قانون قال لي استثمر هالقطعة واعمل كذا وكذا وكذا. إذن هالأشياء الأربعة منين؟ ها، من الله. كلها انتهينا إلى الله تبارك وتعالى، رجعنا إلى الله. ألا له الخلق والأمر، كل شيء بيده، هو يخلق، هو يأمر، هو يرزق، هو يوجه، فإليه المنتهى. يعني الأسباب الطبيعية كلها تنتهي إلى السبب الأول، الأسباب الطبيعية كلها تنتهي إلى السبب الأول، إلى العلة الأولى، إلى علة العلة الله عز وجل، خالق كل شيء. إذن لما يريد القرآن يقول لي وأن إلى ربك المنتهى، شو يريد؟ يريد يعلمني التوحيد الخالص. يريد يقول لي ترى اعتقد كل شيء هو راجع إلى الله تبارك وتعالى، لا يكون تغلط تصورك واحد يضرك أو ينفعك من دون الله، أبدا. اللي ينفع واللي يضر هو الله تبارك وتعالى، وهذا النفع والضر المؤقت اللي تشوفه على أيدي بعض الناس هذا بالواقع شيء نسبي، ولو لم يأذن الله عز وجل به أيضا ما وقع، لكن الله أذن به فوقع، وبعدين الله تبارك وتعالى وضع قانون، اللي ينحرف عن القانون يأخذ عقابه واللي يعمل بالقانون يأخذ ثوابه. وإلا في واقع الأمر كل شيء يعود إلى الله تبارك وتعالى. لهذا انت تلقى العرفاء، تلقى الصالحين معرضون عن غير الله بالكلية، ما يم، ما يعني كل شيء، ما يتصور اكو جهة للنفع والضر الا عند الله، ما يتصور نهائيا، وهذا هو التوحيد الخالص. كأن القرآن الكريم يريد يربينا
الشيء بيده. أما هذا الشاعر شو يقول؟ يقول: وما ثم إلا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه، فكم حالة تأتي ويكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه. فهذا الرأي الأول، أن معنى قوله وأن إلى ربك المنتهى، يعني أن كل الأسباب تعود إلى مسبب الأسباب. هنا أكو نقطة شوية أريد أنبهك إليها. هاي يستغلون أحيانا قلة فهم بعض الناس أو بساطة بعض الناس، يقول له تعال أنت تقول كل شيء لابد إلى من خالق، يعني هذا خلق خالق وهذا خلق خالق. طيب الله عز وجل منه خلقه؟ نبهلي يشيلون ترى يطرحوا هالسؤال ها ويبركشون بيده لقطية البسطاء، وهذا ما يقدر يجاوب. هو هذا الدليل على وجود الله، نبهلي هذا أحد الأدلة على أجلية الله عز وجل. شلون؟ لأنه إذا كان كل معطي آخذ ما يشل مننا شيء أبدا. شلون؟ هلا أوضح لك. يعني هسه أنا لما ألقالي سجادة أقول هاي السجادة منو سواها؟ منين؟ أسأل أبوي منين جبتها؟ يقول لي أخذتها من الدكان. أقول لأبو الدكان منين جبت هاي السجادة؟ يقول لي جبتها من المعمل. أقول لأبو المعمل منين أنت جبتها هاي؟ شلون سويتها وهيئتها الشكل؟ يقول لي أنا الجهاز اللي عندي هو اللي نسجها. أقول لي الجهاز منين؟ يقول لي اخترع المهندس. لما أجي للمهندس بعد ما أقدر أقول له شلون اخترعت الجهاز، لهنا وأوقف. لأن المهندس فكرة هو اللي أعطاني هذا. لو كان المهندس ما أخذ صنع السجادة من غيره، نسأله غيره منين أخذها؟ من غيره. وغيره منين أخذها؟ من غيره. وحسب مليون سنة تخلص؟ لابد وأن تنتهي إلى ذات معطية غير آخذة. أريد أقرب لك هالمعنى بالنسبة إلى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو واهب الحياة ولم يسبق بعدم، ما سبق بعدم حتى يقال من اللي خلقه. هو الخالق، هو الأول والآخر. شايف؟ فالآية الكريمة تريد، شايف؟ فالآية الكريمة تريد أن تعلمنا التوحيد الخالص. تقول إلى ربك المنتهى. جه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى وإن إلى ربك المنتهى، كان أكو بعض الناس مرعوب بالدنيا. على يمن مرعوب على جسمه. يا أبوي هذا جسمي الناعم اللي معلم على مخدة ناعمة، على وشادة ناعمة، على فراش ناعم، بعد يومين ثلاثة راح أشيله أبطي للتراب للرمل للديدان. بعضهم يجيب يحط ملبس بقبره حتى الدود ينشغل عنده شوي، لا لا يقرص جسمه. نبالي زين موجود هذا؟ لا ما أحكي لك، مو قصة يعني. خايف خوف على من؟ على الجسم. مع العلم هذا الجسم هيف راح، إذا طلعت منه الروح ما يضر. وين يروح؟ خلي يروح، ما لي شغل عنده. نبالي لأنه أنا أتخطر أسمى بنت أبي باك طبع عليها يا ابنها عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير طبع عليها قالها أمه أنا ذاهب إلى القتال، وأنا أعرف دول الأمويين راح يقتلوني، ما عندهم مانع حتى بقلب الكعبة يقتلوني. زين هو يعود بالكعبة دائما، يعود بالكعبة دائما. قالها أنا خايف من شيء. قالت له شو الشيء اللي خايف منه؟ قالها أنا خايف دول من بعد موتي يمثلون بجثتي، لأن أنا أعرف الأمويين عندهم هذا المعنى. الأمويين عندهم البطولة على الموت، أي موجودة بطولة على الأموات موجودة عند الأمويين. مو إجا أبو سفيان إلى حمزة ابن عبد المطلب، حمزة ابن عبد المطلب واقعة أحد، حط رمحة على خده انتشع عليه طلع من الجانب الثاني، يقول له ذق ذق يا عقق. طب مر عليه واحد قال له أما تستحي؟ معيب عليك، هذا حمزة ابن عبد المطلب، هذا كان وهو عدل التلو نايم ما تقدر توعي، ما تقدر تدن لي الآن شنو رجولة انت شكل شنو؟ معيب هالمثلة هاي؟

بلي هذا كبيرهم ابو سفيان مش شكل. فذولا مولانا معروف يعني مثلتهم معروفه. في واقع الامر ان هؤلاء يقولها منو عبد الله بن الزبير يقولها لامه اسماء يقول هذول ترى انا خايف من عدوهم يمثلون بجسمي. قالت له شوف ان الشاة لا يضرها الشلخ بعد الذبح. انت لا يوقفك هذا. خليك على بطولتك. امشي فوت. فعلا كانت صلبة هي. وعي صلبة كانت. قالت له ان الشاة لا يضرها الشلخ بعد الذبح. خلي شلخك يصير. جسمك اذا راحت عن الروح ظلك لا يصنع ولا. ولذلك انا الفت نظرك. احنا مع اهتمامنا تقديرنا لأجسام المعصومين لكنه يغلط ترى اللي يتصور أن احنا عندما نوقف على مثلا قبر الحسين أو قبر الإمام علي عليه السلام يعني نوقف على جسم أو على تراب. غلطان وين غلطان هذا. احنا مو جناش. احنا نقف على النفس الحقيقية. نقف على حي يرزق عند الله. والشكل نقول للحسين أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. يوقف النبي يمر على قتلى المشركين ببدر يقولهم إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا له يا رسول الله تكلمهم هل يسمعونك؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم. نعم يسمعون كل ما في الأمر. هاي الروح مو معناه إذا طلعت من الجسم ظلت مفتقرة إلى الجسم. لا لا أبدا. عدها كل فعاليات الأحياء تسمع وتبصر بس كلام لم يؤذن لها بالكلام بس. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر يوما على المقبرة وين على ظهر الغريب. مر على تلك المقبرة الجبانة قال السلام عليكم يا أهل الغربة السلام عليكم يا أهل الوحدة والوحشة. أما الديار فقد سكنت وأما النساء فقد زوجت وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ قالوا متوا أشياءكم اللي كنتوا تعبون عليها وراح نساءكم زوجت دياركم إجا غيركم قعد بيها أموالكم قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ قال لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى. لو أذن لهم شفت للتعبير يعني ممنوعين من الكلام. وأطال النظر إلى الجبانة إلى هالتربة اللي هو كان يتمنى أن يدفن بها. أيا رملة الوادي على مطلع الحمى سلام على رمل الحمى وشعابه على منزل حط الأحبة رحلهم به وأراحوا الخد عند ترابه وعهدي بأن القبر صمت ووحشة فلا ناطق أو سامع لخطابه ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه. إيه فديت حما فيه شددت مشاعري وأهلي ثووا في ممرع من جنابه. الواقع هالتربة هاي اللي إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه تربة الحمى. هذه التربة كان يتوق لها. أعود لصلب الموضوع. فاللي يتصور أن إحنا نغلط ونوقف على جسم عظام لا لا يا أخي إحنا نوقف على حي يسمع. والله هذا الإسلام هدانا لهذا وهي مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان يقف يزور قبور أحد أهل شهداء أحد وكان يقف على أمثال من أحباء وأعزاء من الصحابة. فاطمة صلوات الله عليها كانت تطلع إلى قبر عمها حمزة بن عبد المطلب وتجلس عنده تقرأ القرآن. أرجوك أنا إذا ما أخذ هدي من منبع الرسالة أخذ من فاطمة بنت محمد منين أخذه؟ الواقع هذا رأي الإسلام. فأعود للموضوع شو تنبه لي. إذن أكو البعض يتصور أن يا أبو هذا جسمي شلون مصيره النتيجة صدق أنا أموت تالي أكوني التراب.
والمفروض أن هذا الخد اللي كان ينام على ناعم الفراش على لين المهاد، بالنتيجة أني راح أخليه على التراب، باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا، أين الأشرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشتار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين شاء لهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقي. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. هذا يرعب، هذا الشبح يرعب الناس، بس ترى إذا واحد شوية عنده وعي ما يرعب هذا. ليش؟ شو تلتفت للآية؟ الآية تقول للإنسان أنت مو رايح للقبر، لا، أنت رايح إلى الله، وإن إلى ربك المنتهى. أنت جسمك راح يظل بالتراب، لكن اللي راح يروح إلى الله منك ها كيانك. أنت رايح وين؟ إلى ربك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. شايف؟ كأن الآية تريد تنبهنا بأننا ذاهبون إلى الله، إحنا مو رايحين للقبر. هذا اللي يروح للقبر هذا الجسم تمام، راحت خلعة، ناعم أو خشن، لابس حرير أو لابس جنفاس، ما النتيجة؟ وسيلة التراب، نتيجة التراب. هذا مو هو، لا تخشى عليه، سواء ذهب إلى القبر أو لم يذهب إلى القبر هو لا يعنيك منه شيء. اللي يعنيك شنو؟ اللي يعنيك هالروح هذه، هي نفسها هاي اللي تنعم وتعذب، هي هي لحظة من اللحظات إذا مر عليها من العذاب يتعبها، ولحظة من اللحظات من النعيم تسعدها. القرآن الكريم يريد يقولهم أن إلى ربك، ترى أنتم ما رايحين إلى القبر مو للتراب، رايحين إلى الله. أكو نقطة هنا ألفت نظرك إليها، ليش ما قال وأن إلى إلهك المنتهى، قال إلى ربك؟ شوف تعابير القرآن الكريم، الرب المربي، كأن الله عز وجل يقول للإنسان أنت نعمي ما فارقتك لحظة من اللحظات، أنا ملاحظك. شو يقول للإمام بالدعاء؟ ويقول له ابني لابتدائي كرمك، أفضت علي الحياة، طلعتني من التراب، ربيتني، غذيتني. الآية تقول له أنت رايح لمن يربيك؟ إلى ربك. نبه، رايح إلى النعيم، رايح إلى الله. مو هذا الأعرابي اللي قالوا له أهله يبكون يمه، وقالوا ليش تبكون؟ قالوا له عليك أنت، قال أنا شبيه؟ قالوا راح تموت أنت وافد على الله. قال لي موت مو يروح إلى الله مثل ما تقولون؟ قالوا له، قالوا ما أنا رايح إلى معدن الرحمة، رايح إلى الكرم، رايح إلى العطاء، رايح إلى الخير الذي لا حد له. ففي واقع الأمر كأن الآية الكريمة تريد تبعث الطمأنينة في قلب العبد، تقول له ترى أنت رايح إلى الله، ولا تعتقد أكو رحمة أوسع من رحمته، ولا أكو عطاء أوسع من عطائه، ولا جود أكبر من جوده، لأنه يعطي ويبتدئ بالنعم. شو تقول له بالدعاء؟ يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، علمنا فكر أهل البيت، علمنا فكر أهل البيت على التعرف على الساحة، ساحة الله المملوءة بالكرم وبالجود. شي يقول للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول له إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني.
ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. فتأمل أن الآية الكريمة كأنها تريد بعث الطمأنينة في نفس الإنسان، في نفس العبد المسلم، تقول له إلى ربك المنتهى. أنت رايح إلى الله، مو تصور رايح إلى القبر. هو صحيح قد واحد يقول لي شيخنا إذا أكو روايات تخوف الناس بالقبر وبظلمة القبر وبعذاب القبر، هاي الواقع تخوفهم من باب التنزل إلى عقولهم ومداركهم. هذول اللي ما يخاف، كأنه التربية تختلف، واحد تربيه بعصة، واحد تربيه بعبارة مهذبة، كأنه أكو بعض الناس ما يخوف إلا هاللون هذا لشدة تعلقه بالجسد، جاي تربيه الروايات. وإلا في واقع الأمر الجسم سواء كان بالتراب أو كان بالهواء، وين ما يكون راح خلاص تبقى الروح هي التي عند بارئها. ويقول حب العرني، حب العرني يقول تبعت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول طلعنا إلى الجبانة إلى ظهر الكوفة، فوقف أمير المؤمنين وقفة طويلة. قلت له سيدي أنت هواية وقفت، ما تعبت؟ أفرش لك ردائي خليك على الثرى تقعد. قال لي لا يا حبة، إن هي إلا مزاحمة مؤمن، ما أريد أزاحم لي مؤمن. قلت له سيدي وين؟ وين؟ ماكو هنا أحد، أنا خالي، أرض خالية. قال لي لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. قلت سيدي أجساد أم أرواح؟ قال بل أرواح، كلها هنا. ويقول له واحد من الشعراء فكم حمحمت حول الغري وأنشدت تقدشت يا وادي ابن عمران واديا، ترابك أكباد تداب وإنما نشيمك أرواح تهب عواديا. فالإمام يقول له لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. إذن الروح هي هذه، هاي رايحة إلى الله، وافدة على الله تبارك وتعالى. فلذلك القرآن يقول له إلى ربك المنتهى. طيب هاي اثنين، الرأي الثاني، الرأي الثالث لا، أن إلى ربك المنتهى يعني إذا قعدوا جماعة علميا وصاروا يتبحثون، إذا وصلوا إلى الله عز وجل خليه يوقفون بعد لا يروحون جيد. ليش؟ لأن كل ما تصورتموه فهو بعكس تصوركم، نبه، بخلاف تصوركم. ليش؟

أن الله ينزل ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا كنزولي من على منبركم هذا، وينزل يتمشى. وزين كان يتصور من هالنوع جسم. بعض الروايات الموجودة يوصفها بعضهم طوله 60 ذراع عرضه 10 أذرع. إذا كان جسم من هالنوع طبعاً ما نقبل هاي الروايات، هاي وافدة على غريبة على الفكر الإسلامي. هاي روايات إسرائيلية، الله عز وجل محيط بكل مكان، أينما تولوا فتم وجه الله، والله بكل شيء محيط. السماوات والأرض نعم في يمينه في قبضته. أنت إذا تسوي ليها محدود، حتى عائشة زوجة النبي أنا أشرت أكثر من مرة تذهب إلى عدم جواز رؤية الله يوم القيامة، تذكرت وذكرت مصدره. زين، ما أنا أستغرب هذول يحرصون على أن يجعلون الله محدود في مكان معين. ولهذا أتخطر أكو مسيحي، هذا كان عالم نبات، هذا آمن بالله عز وجل وصار شكل آخر بعد ذلك. قالوا له تعال أنت شنو اللي وصلك إلى هالعقيدة؟ قالوا والله أنا راعيت في يوم أكو عندي تجارب بالحقل بالمزرعة، جاي أزاوج بالورد، الورد أشوف شلون تلقيحه، يتوم شفت لي فرد فراشة، الفراشة إجت وقعت على وردة، الوردة يبدو أنها كانت وردة ذكر، نثرت الطلع على أجنحة تلك الفراشة، بس إجت لها الوردة انفتحت لها ونثرت عليها حبوب الطلع، هاي حبوب اللقاح، من نثرتها عليها من رادت الطير يقول انفتحت لها أكثر حتى لا تحتك بجدران الوردة ويوقع هذا، فطار. يقول جت إلى الوردة الأنثى، انفتحت لها أطبقت عليها، امتصت حبوب الطلع من عدها وماتت، خلاص أدت رسالتها وماتت. عجيب، هاي مهمتها أن تلقح وردة وتموت. بدأت أسأل من اللي ألهم هاي الفراشة اللي ألهمها أن تنتقل من مكان إلى مكان وتقوم بها الفعالية العقلية؟ منين هاي أقعدها موخ؟ ما عدها شبكة عصبية، منين لها التفكير؟ لابد وراها مهندس. يقول رجعت إلى موروثاتي المسيحية، موروثاتي المسيحية تصور لي إلهي إنسان مثلي، باسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدة. شايف التناقض؟ أب وابن وروح القدس إلها واحدة، شلون واحدة وشلون أب وابن ثلاثة؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لما تعتبره محدود جسم، زين هذا العالم منو يديره كله؟ إذا جسم محدود بمكان هالعالم منو اللي يديره؟ إذن الله تبارك وتعالى في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان. يقول هذا اللي هداني إلى الإيمان بالله وإلى التوحيد الخالص، وفعلا هكذا. شايف؟ فنرجع للآية، الآية تقول أنتوا إذا وصلتوا إلى الله عز وجل، لهنا أكو الحديث النبوي، إذا انتهيت إلى الله فانتهي، اسكت بعد. ليش؟ الله يرحم الشيخ طباطبائي في الميزان يقول هاي بها إرشاد للعوام، اللي بها إرشاد للعوام اللي مو شغله أن يذكر الأدلة على الخالق. شوية ما أريد أروح زايد، أنا أذكر لك بعض الأدلة المعمقة لأنه وقع بالإشكال نفسه. أريد أقول أن مو كل واحد يتدخل ببحث فلسفي دقيق إذا ما عنده مقدمات، إذا مو دارس العلوم لا يورط روحه، لأن إذا صار بنا يسأل أسئلة من هالنوع راح هاي الأسئلة تخلق له مشكلة. مو أنت سامع بعض الأولياء يقول اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العجائز. قالوا له شنو يعني كإيمان العجائز؟ قال أنا إذا أقعد أدرس هالأفكار الفلسفية هاي، شلون الوجود بدايته نهايته، الله عز وجل شلونه، شنو تركيبه، مخي يلعب يقول خليني أنا أخذ إيماني. أنا أعرف أكو أدلة بسيطة. شنو الأدلة البسيطة؟ أنا أعرف أن هاي البناية ما صارت وحدها، إجا بنا بناها، فأنا هذا الكون كله ما صار وحده، إجا خالق خلق أبدعه،

وصلت الى الله افعد هذا المكان، لا تروح بعد زايد، لانك اذا اردت تروح زايد ليش تروح بعيد؟ عشان مثل واحد اضرب لك، انت اذا تبعد الان تتصور معنى الخلود، اذا تتصور معنى الخلود راسك ما ادري شو يصير فيه، تقعد تفكر ملايين ملايين السنين شنو معنى الخلود، يعني شنو النتيجة؟ اذا تقعد تفكر، لان انت الان في عالم جسم مو في عالم اخر، ذاك عالم لما تروح الى المقاييس كلها تتغير، الوضع كله شكل اخر، مو مقاييسنا احنا، مقاييسنا منتزعة من وجودنا المادي، من افكارنا المحدودة، لن نروح الى المطلق ونروح نضيع الروايات الواردة عن المعصومين، الواردة عن أنبياء الله عز وجل وعن أوليائه وعن أئمتنا، نعم نأخذ هذه الروايات ونستدل منها على الإجمال. الآية تقول إلى ربك المنتهى، يم الله عز وجل وأوقف، تقدر توصف الجنة، تقدر توصف النار، لكن إذا وصلت إلى الله لا، قف فيك يا أعجوبة الكون، غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما قدمت فكري فيك شبرا فالرميلا خابطا يخبط في عشواء لا يهدي السبيل. نعم علينا أن نأخذ ما ورد على ألسنة أئمتنا سلام الله عليهم. أنا أقدر أقرأ الله عن طريق آثاره، يا من دلع لشان الصباح بنور تبلجه، الجم لي هالدعاء هذا، اقرأ واطلع شوف الصفات اللي يعطيها الإمام شنو هي، اسلكها، قف عند الله عز وجل، لكن أخذه عن طريق ما ألهمك إياه الأئمة والمعصومون. بعد واجعل همك متعلق به، لأن ترى كل باب توقف عليها عيب إلا باب الله، نبه لي، كل باب توقف عليها تطرقها بها عيب بها نقص، لكن إذا وصلت إلى باب الله لا، باب الله ما بها عيب أبدا، لأنها الباب التي يلجها الطالب فيفاض عليه عندما يطلب. مو يقول لواحد من الأدباء وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول، ولذلك تلقى في أحرج الساعات الإنسان يحسن به أن ينقطع إلى الله. زحف الحسين يوم العاشر ووقف نظر إلى جيش كأنه السيل الجارف، بتلك اللحظات انشد إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أنت ثقتي، رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة وصاحب كل حسنة، إلى آخر دعاء. ثم نزل إلى الجيش وعليه برد لرسول الله وتحته جواد من جياد خيل النبي صلى الله عليه وآله، ووقف أمام القوم. الناس لاحظوا أكو عند الحسين شيء يضطرب تحت ملابسه، الحسين تحت رداء عنده شيء يضطرب، مو هادي مو هادي، الأبصار كلها اتجهت إلى الحسين، ماذا عنده، شنو هذا الشيء الحاملة؟ حقق النظر وإذا برضيعي على يده، مد يده استخرج عبد الله الرضيع، التفت إليهم قال ويحكم لقد جفت ثدي أمه من اللبن، خذوه بأيديكم واسقوه قليلا من الماء، لم يبق في ثدي أمه شيء من اللبن، تنازعوا

اعتنقت بعبرتها، قالت: أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراشتنا؟ ثم شعلتها لا

نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم من على أسراه بالفكاك، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، سدد خطواتنا في طريق الخير. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

تحركت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. أبلى أولياءه بأعدائه، وامتحن محبيه بمحاربيه. أعطى قارون حتى ناءت العصبة بمفاتيح كنزه، وأفقر موسى حتى أكل ورق الشجر، وصب المال على أمية بن خلف حتى عاش في الديباج والحرير، وجوع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ربط الحجر على بطنه، هدى بلالا وهو عبد حبشي، وأضل أبا لهب وهو سيد قرشي، أغوى فرعون وهدى زوجته، واشتبى لوط عليه السلام وأغوى زوجته، واصطفى إبراهيم عليه السلام وأشقى أباه، واشتبى نوحا عليه السلام وغضب على ابنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العظيم. يرسل البرق حتى يخطف الأبصار، يجري السيل حتى يقتلع الأشجار، وينشئ الرعد حتى يجلجل في الخافقين، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وينزل الغيث على من يشاء، ويصرفه عمن يشاء.

لا يحطمنكم النبي المرسل. أنت الذي بعث النسيم ملطفا، فغدا على نار الخليل يظلل. وفلقت باسمك للكليم طريقه في لجة اليم الذي هو أهول. وحفظت في الغار الرسول محمدا، سلت سيوف وهو فرد أعزل.

إليك، وإلا لا تسير ركابنا، ومنك وإلا فالمؤمل أخيب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب، رضاك وإلا فالنفوس مهانة، وأنت وإلا ما لغيرك مذهب، وحبك أغلى كل حب ومنية، وتهجر فيك النفس والأمور.

وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر. لا إله إلا الله. كلما زمجرت الرعود وخفقت البنود وجرى الماء في العود. لا إله إلا الله. كلما هتف الحمام وهطل الغمام وارتفعت الأعلام. لا إله إلا الله. كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وسرى الهواء. لا إله إلا الله. عدد من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، وعدد الخليقة يوم الزحام. لا إله إلا الله. الواحد القهار، الملك الجبار، مكور الليل على النهار. لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه ولا ندعو سواه. تفضل بالجميل وأعطى الجزيل، وشفى العليل وأزاح الهم الثقيل.

سبحان الله. انطلقت نجوم من مواقعها من آلاف السنين بسرعة الضوء، ولم يصل بعضها إلى اليوم من طول المدى وتباعد المسافة واتساع الكون وعظمة القدرة. فلا أقسم بمواقع النجوم. سبحان الله. الدودة في الطين يرزقها رب العالمين، والحوت في الماء يغذيه رب الأرض والسماء، والحشرة على الأوراق يطعمها الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. سبحان الله. يسير الريح الزمهرير، ويجري الرياح لها صرير، يثير الغمام ويقلب الأيام، ويجري السحاب ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبحان الله. أهلك القرى لما أعرضت عن دينه، والسماوات مطويات بيمينه، ينقذ من على الهلاك أشفى، ويعلم السر وأخفى.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: انظر يا رعد،
1: كيف تعمل هذه البقرة الطيبة دون توقف؟ يا له من اجتهاد. العب أنت وسأذهب أنا لأكافئها. أحسنت أيتها البقرة، لقد تعبت كثيرا. يجب أن تحصلي على قسط من الراحة وطعام وفير، ثم تستحمي أيضا ليلمع لونك الأصفر الجميل. أعرف مدى حرص البقر على النظافة. هل تعرفين؟ لونك هذا يذكرني ببقرة بني إسرائيل. هل تحبين أن أروي لك قصتها؟ عندما كان سيدنا موسى في صحراء التيه مع بني إسرائيل يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأصباط، حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم، وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة.
2: كلما نظرت إلى لونك الأصفر اللامع يا راضية شعرت بالسرور.
3: شكرا يا هادية، ولكنك تبالغين في وصفي.
2: صدقيني أنا لا أبالغ، كل البقر والعجول بل والطيور على الشجر، حتى الناس، الكل يحب النظر إليك.
3: الحمد لله، الناس يرونني جميلة لأنهم طيبون. ما أسعد حظي أن أعيش في هذا العالم الجميل.
2: تقولين هذا لأنك قليلة الخبرة؟ لم تعملي في حرث الأرض ولم تختلطي بالبشر؟
3: كيف لم أختلط بالبشر؟ لي سيد يملكني وهو متزوج ولديه غلام والثلاثة طيبون، وبهذا حكمت على الناس بالطيبة.
2: حكم خاطئ، أنا عملت في أكثر من حقل وعند أكثر من قبيلة في أصباط بني إسرائيل.
3: وكيف وجدت الناس؟
2: أكثرهم بخلاء وجشعون، لا يفكرون إلا في مصالحهم.
3: أنا لا أصدق أن في الدنيا شرورا، ربما كان الشر موجودا في الماضي عندما كان فرعون حيا يستعبد الناس، أما الآن وقد هلك فرعون وابتلعته مياه البحر، فمن أين يأتي الشر؟

0: تخف، أنا صديق قديم، ألا تذكرني؟
1: معذرة، أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام.
0: فيما تفكر يا صديقي؟
1: في الهموم طبعا، لا أجد مالا أنفق منها.
0: كيف؟ وعمك أغنى أغنياء هذا السبط.
1: إنه لا يعطيني من ماله، ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته.
0: ها؟ لماذا؟
1: لأنني لا أعمل.
0: وما أهمية العمل لمن يملك كل هذه الثروة؟
1: قل ذلك لعمي.
0: عمك رجل عنيد، لا يقتنع أبدا.
1: معك حق، أنت بالفعل صديق مخلص وكريم. سأذهب الآن.
0: لا، لا تشكر، لا شكر بين الأصدقاء.
2: إنني يا ولدي لست غنيا، وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة.
3: أطال الله في عمرك يا أبي.
2: كل ما أملكه هو هذه البقرة الجميلة. إنني حتى لا أملك حقلا لأستفيد منها.
3: إننا يا أبي في خير حال، لبن البقرة يكفينا، ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدة، ويفيد منا ما نبيعه ونشتري به الخبز أو التمر. ما الذي نريده فوق ذلك؟
2: أنت غلام طيب وصالح. حافظ، حافظ على بقرتك يا بني، ولا تبعها إلا عندما تكبر.
4: وهذه المسكينة تعتقد أن الدنيا مليئة بالشر. أين هذا الشر؟ إنها تتخيل أشياء لا وجود لها، رغم أنني لا أفهم حوار البشر، إلا أنني أحس بنبرات الحب والخير في كلامهم. فقط يقلقني سعال الرجل الكبير، ربما كان مريضا.
5: لقد ذهبت اليوم إلى حقل جديد للفول وأكلت منه.
4: وهل أعجبك الفول في هذا الحقل؟
0: توقف عن الكلام في الأكل.
4: من أنت؟
0: أنا صديق مخلص. لماذا يستغل الإنسان جهدكم في الحقول ويصنع من ألبانكم جبنا وقشدة وسمنا، وأخيرا يذبحكم ويأكلكم؟ يجب أن تثوروا على أوضاع البقر.
4: معذرة، أنا لا أفهم شيئا مما تقوله.
0: إذا ثار البقر حدث انقلاب في دنيا البشر.
4: هل هو تائه ويسأل عن عنوان؟
5: قال شيئا لم يعلق برأسي. كنت أحدثك عن الفول.
0: لا فائدة فيكم يا معشر البقر.
4: لماذا ينفعل في حديثه هذا الكائن؟
5: دعك منه. كان الفول كثيرا، أكلته بنصف مضغ توفيرا للوقت والمجهود، وللتأكد من التهاب أكبر كمية ممكنة.
4: وهل كان الفول في الحقل الجديد يختلف عن الفول في الحقل القديم؟
5: لا، الطعم واحد يا أختي، هذا الفول وذاك الفول.
4: يشغلني أمر الله. نعم، اسمه الشيطان. يبدو أنه لا يجد عملا فجاء إلى البقر. هل لم أقل لك إن الشر انتهى من الحياة؟
5: ربما، ولكن الفول لا زال موجودا.
4: نعم،
2: أوصيك خيرا بأمك، ولا تبع البقرة إلا عندما تصبح راشدا. اللهم إني استودعت هذه البقرة لابني، فاحفظها له يا رب العالمين.
4: ليتني كنت أستطيع الكلام بلغة البشر. أعرف أن الفراق مؤلم، ولكن الموت شيء جميل، إننا نحس بنوع من الرضا حين نذبح. هذا معناه أننا نحقق ذاتنا. ما أجمل أن يكون العطاء هدفاً وطبيعة وحيدة للمخلوق.
3: هل تريد شراء جبن أم لبن؟
6: بل أريد شراء البقرة.
3: معذرة، إنها ليست للبيع.
6: انتظر انتظر، سأعطيك فيها 100 قطعة من الذهب.
3: قلت إنها ليست للبيع.
6: إنني تاجر في هذه السوق، إذا غيرت رأيك فأنا أول الراغبين في الشراء. ها؟
4: هيا هيا لا تعطلنا.
1: أرجوك يا صديقي المخلص، أرجوك، إنني بحاجة لبعض المال.
7: وكيف لك أن ترده؟
1: ها؟ عندما يموت عمي سأرث جزءا من ماله وسأدفع لك.
8: عمك في أتم صحة، وقد تموت أنت قبله.
1: معك حق، ولكن ما العمل؟
7: تقتل عمك.
1: أقتل عمي؟ لا لا لا لا لا، سيعرف الناس أنني القاتل وسينتقمون مني. النفس بالنفس، هذه شريعة موسى. معنى ذلك أنني سأموت أيضا وأفقد كل شيء.
7: لا، بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وتتزوج ابنته، وفوق كل ذلك تأخذ دية قتل من أناس آخرين.
1: وهل يمكن أن يحدث هذا؟
7: نعم يمكن.
6: يا له من لبن لذيذ.
3: هذا واجب الضيف يا عمي.
6: تكرم ضيفك وأنت بهذا الفقر؟
4: لماذا جاء هذا الرجل إلى هنا؟
6: جئت لأطلب شراء البقرة، سأدفع 200 قطعة ذهبية.
3: ولا 1000 قطعة.
6: يا بني، كل شيء في الدنيا له ثمن، حدد أنت الثمن المناسب.
3: هذه البقرة غالية عندي لأنني ورثتها عن أبي، ولن أبيعها إلا بوزنها ذهبا.
6: يا لها من مزحة، وزن البقرة ذهبا؟ لماذا؟
4: في هذه الحالة يجب أن أتغذى جيدا ليزيد نصيب الغلام من الذهب. أين حقل الفول الذي تحدثت عنه صاحبتي؟ أين أين؟
1: صدقني يا عمي، لقد تركت رفاق السوء وأصبحت إنسانا مختلفا، أقسم لك.
9: هذا كلام طيب.
1: وأدركت أنني يجب أن أعمل.
9: عظيم.
1: أريد أن أتاجر، ولكن في سبط آخر.
9: ولماذا تسافر إلى قبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل؟
1: إن سمعتي هنا ليست جيدة، والتجارة سمعة يا عمي، أليس كذلك؟
9: معك حق، وما المطلوب مني؟
1: تذهب معي إلى السبط الآخر وتقول لهم فقط إنك عمي، وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم. ما رأيك؟
9: لك هذا يا حجر، إذا كنت صادقا في التوبة والاستقامة.
1: طلب أخير يا عمي.
9: ما هو؟
1: لا تخبر ابنتك بخروجك معي.
9: لماذا؟
1: أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي، وأحسن الخير ما يكون في السر.
9: لك ما تريد.

0: لدي عمل في الصباح الباكر، سأحرس الحقل كله لصاحبي. أرجوك أرجوك أريد أن أنام.
1: اذهبي اذهبي ونامي وتخلي عني في أزمتي.
0: لا يمكن أن أفعل ذلك، أكملي كلامك.
1: إن صاحبي فقير وأريد أن أطمئن على مستقبله. ليتني أبيعك ما طلب بوزني ذهبا.
0: هل تحلمي؟ لا توجد بقرة في الدنيا تباع بوزنها ذهبا.
1: أعرف، وهذا ما يقلقني.
0: أما أنا فأريد النوم.
1: اذهبي إذن، أشكرك على كل حال، أما أنا فسوف أسير قليلا وأستنشق الهواء.
0: كما تحبين، ولكن حذري، الدنيا مليئة بالشرور.
1: شرور؟ أين هذه الشرور؟

0: شعرت أنني سرت كثيرا، سأنام هنا لبعض الوقت.
1: لا أفهم يا ابن أخي، لماذا إصرارك على السفر ليلا؟
2: حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي.
1: لقد استبد بي التعب وأريد أن أنام.
2: ستنام يا عمي، ستنام إلى الأبد.
1: حجر!
0: هذا صوت صراخ لأدمي. أرى الحجر على الأرض، هل هذا ما أراد قوله؟ ولكن من قاتله؟ ولماذا قتله؟ هل الدنيا بهذه القسوة؟ هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني كنت أستطيع الكلام بلغة البشر.
3: لعلك لا تفهمين القصة. ما علاقة البقرة بجريمة القتل؟ سيكون لهذه البقرة دور خطير في كشف الجريمة، وستحدث لها معجزة تدهش جميع الناس. سأشرح لك كل هذا بالتفصيل في الغد إن شاء الله، فموعد النوم قد حان بالنسبة إليكم. أما بالنسبة إليه فقد اقترب وقت صلاة المغرب. أراكم على خير إن شاء الله.

0: أصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

كان على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: سبع مرات. كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

0: بطهارتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

تركه وأن أقترف على نفسي سوءا.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: هو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: يصبح وثلاثا حين يمسي. كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين
0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: نفسٍ في اليوم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: صباح
1: رباح
0: والتميز نجاح. الرشيد
1: الرشيد
0: أهم.

0: الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771 011

ملفات الأمن والاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث طالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست على هامش مباحثات رسمية أجراها مع الزيدي، طالب الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محملا إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأمريكيين. من جانبه وجه الزيدي بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إلى ذلك، وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بنقطة تحول تركز على الاستثمار والتجارة بدلا من الأمن. وذكر براك في تدوينة له على منصة إكس إن العراق يملك موقعا جغرافيا فريدا يؤهله لربط المنطقة عبر خطوط طاقة ومشاريع تكاملية جديدة، مشددا على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يضمن استقرار المنطقة وفتح آفاق واعدة لقطاع الأعمال. وعلى هامش مباحثات الأمور المالية بين البلدين، بحث الزيدي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسنت في واشنطن تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية. وأكد الزيدي مضي الحكومة في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ إصلاحات مصرفية وضريبية بما يعزز الاستثمار والاستقرار. من جانبه، أعلن بيسنت دعم الولايات المتحدة لبرنامج الحكومة العراقية واستعدادها لمساندة خطط الإصلاح والانتقال بالعلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية وتنموية. هذا والتقى الزيدي عددا من سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى العراق لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الزيدي تطلع العراق لبناء علاقات متوازنة ومستدامة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مستعرضا جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والإصلاح الاقتصادي، كما استمع لرؤى السفراء لتعزيز التفاهم المشترك. هذا وسادت أجواء من الارتياح لدى الأوساط الشعبية والمتابعين بإزاء زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن وما أفضت إليه من تفاهمات سياسية واقتصادية، فيما أعرب مواطنون عن أملهم بأن تمثل الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات العراقية الأمريكية تقوم على الحوار والشراكة بعيداً عن منطقة التصعيد والعقوبات، وبما ينسجم مع حاجة العراق إلى علاقات استراتيجية مستقرة تدعم التنمية وتعزز مصالحه الوطنية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية متواصلة وعنيفة ضد إيران، محذرا من أن واشنطن ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت الطاقة الأسبوع المقبل ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وعند سؤاله عن مدى جدية إيران في إبرام صفقة أجاب جازما: ليس لديهم خيارا آخر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم العملية العسكرية،

0: آخر من الرشيد FM.
1: إذا صادفت أحد تعرفه وأنت في الشارع فاكتفي بنظرة أو ابتسامة أو سلم عليه وصافحه سريعاً، ولا تتباحث في الأمور الهامة والطويلة والمعاتبة والمناقشة، فقد يكون مشغولاً أو على عجلة من أمره، بل حدد معه موعداً لتلتقي به لاحقاً.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: آخر من الرشيد FM
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم. ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساوي على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد اف ام.
1: إذا كنت موظفاً في مؤسسة خدمية أو إدارية أو إنتاجية، فكن عنواناً مميزاً لمؤسستك. ضع أخلاقيات العمل أمام عينيك ولا تتنازل عنها، وكن أميناً مع كل الناس وملتزماً بمواعيدك، واظهر الاهتمام والجدية والتقدير، ودي عملك كما ينبغي ولا تتكبر على أحد، وكن متعاوناً دائماً ولا تنشغل بهاتفك في غير خصوصية العمل.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: تتواصل لقاءات رئيس الوزراء علي الزيدي في العاصمة الامريكية واشنطن، والتي شملت الرئيس الامريكي وعدد من المسؤولين الامريكيين، والتي بحثت ملفات الامن والاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث طالب وزير الحرب الامريكي بيت هيجست على هامش مباحثات رسمية اجراها مع الزيدي، طالب الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محملا إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأمريكيين. من جانبه وجه الزيدي بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إلى ذلك، وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد بنقطة تحول تركز على الاستثمار والتجارة بدلا من الأمن. وذكر براك في تدوينة له على منصة إكس إن العراق يملك موقعا جغرافيا فريدا يؤهله لربط المنطقة عبر خطوط طاقة ومشاريع تكاملية جديدة، مشددا على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يضمن استقرار المنطقة وفتحها.

0: عربية وتنموية. هذا والتقى الزيدي عددا من سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى العراق لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الزيدي تطلع العراق لبناء علاقات متوازنة ومستدامة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مستعرضا جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والإصلاح الاقتصادي، كما استمع لرؤى السفراء لتعزيز التفاهم المشترك. هذا وسادت أجواء من الارتياح لدى الأوساط الشعبية والمتابعين بإزاء زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن وما أفضت إليه من تفاهمات سياسية واقتصادية، فيما أعرب مواطنون عن أملهم بأن تمثل الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات العراقية الأمريكية تقوم على الحوار والشراكة بعيدا عن منطق التصعيد والعقوبات، وبما ينسجم مع حاجة العراق إلى علاقات استراتيجية مستقرة تدعم التنمية وتعزز مصالحه الوطنية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية متواصلة وعنيفة ضد إيران، محذرا من أن واشنطن ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت الطاقة الأسبوع المقبل ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وعند سؤاله عن مدى جدية إيران في إبرام صفقة أجاب جازما: ليس لديهم خيارا آخر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم العملية العسكرية، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات. هذا وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أضرارا لحقت بمنشآت صيانة طائرات مقاتلة في قاعدة العديد الجوية في قطر. التقطت صور في 12 من تموز الجاري وأظهرت حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والتي تقع ضمن قاعدة العديد أكبر قاعدة عسكرية أمريكا في الشرق الأوسط.
1: سمعنا أخبار من الرشيد أفهم.
2: من الرشيد أفهم. صباح الخير.

الطباخ والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أرشيد.

0: رشيد اف ام.
1: لخلق علاقه يعني احترافيه قائمه على اساس الاحترام بينك وبين مديرك، افصل بين العمل والمنزل ووفر بيئه مناسبه للتحدث معه. كن دقيقا وانتقي الفاظ والوسيله المناسبه، وضعه على انجازتك وانشطك. وعند مواجهتك لمشكله ما او رغبت بتقديم طلب معين، لا تلجا الى من هو اعلى من مديرك في المنصب. تجنب مقاطعته والتعب على كلامه، واحرص على مناداته بلقبه الوظيفي، وكن جدي وتجنب المزح معه لكسبته وثته.
0: أنت آخر رشيد FM.

0: آخر من الرشيدة فأم.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: آخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: لم يكن لقاءً بارداً تحكمه رتابة الساسة الجافة، بل كان عناقاً بين جيلين ولغتين وعالمين. ترامب الذي اعتاد أن يقيس العالم بمسطرة القوة، وجد أمامه رجلاً شاباً يحمل في نظرته كبرياء الرافدين وفي حقيبته خارطة غد خال من عواقب الماضي، بلد عظيم ورئيس شاب، إطراء أمريكي ولغة عراقية طغت عليها مقتضيات الدبلوماسية. الزيدي وترامب ولقاء بثقل القمم بوزن المعاهدات وأهمية العقود، جمع فيها الأمن والسياسة وحضر الاقتصاد ليكون بديلاً عن كلاهما. العراق والولايات المتحدة وصفحة جديدة عنوانها الشراكة التي ربما ستخرج العراق من صراع البنادق وتدخله عالم الأعمال والاستثمار. باب أغلق وأبواب تفتح ورئيس يقابل رئيس، وعلاقة عراقية أمريكية ترسم بفرشاة حكومة ما زالت تحاول أن تثبت للعالم أنها تملك قدرة تحويل الأزمات إلى نجاحات. الزيدي وترامب شراكة دولة لدولة قد يحقق بها أحلام كثر، أبرزها نازحين تركوا ديارهم مجبرين، ونفط غادر مجراه المعتاد ليعود إلى السوق بتصدير سيل منه لا برميل. خرج الزيدي من هذا الباب تاركا خلفه انطباعا بأن أرضه منفتحة لأياد أمريكية لا تقطع ودها عصابات الماضي وسلاح مزق سيادة البلد، وأن الأوطان تبنى بعقل التنمية لا بالرصاص. خطوة أولى في مشوار الألف ميل، لكنها خطوة كتبت على جدار التاريخ بواشنطن.

0: آخر من الرشيد FM.
1: من آداب التعامل في مكان العمل أن تترك المكتب إذا شعرت بأن زميلك يجري مكالمة شخصية حتى لا تشعر أنت بالحرج ولا تتسبب بتقييده في الكلام.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حنيني عمري ايامي وسنيني بس يضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بك.

0: أنت والآخر على الرشيد FM.
1: أثناء التواجد داخل المصعد صعوداً أو هبوطاً يفضل الامتناع عن الكلام لحين الخروج، فالمكان ضيق وليس من واجب الآخرين الاستماع لأحاديث جانبية في مقصورة ضيقة ومغلقة.
0: أنت والآخر على الرشيد FM.

0: بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: تتواصل لقاءات رئيس الوزراء علي الزيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شملت الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي بحثت ملفات الأمن والاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث طالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست على هامش مباحثات رسمية أجراها مع الزيدي، طالب الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محملا إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأمريكيين. من جانبه وجه الزيدي بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إلى ذلك، وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بنقطة تحول تركز على الاستثمار والتجارة بدلا من الأمن. وذكر براك في تدوينة له على منصة إكس إن العراق يملك موقعا جغرافيا فريدا يؤهله لربط المنطقة عبر خطوط طاقة ومشاريع تكاملية جديدة، مشددا على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يضمن استقرار المنطقة وفتح آفاق واعدة لقطاع الأعمال. وعلى هامش مباحثات الأمور المالية بين البلدين، بحث الزيدي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسنت في واشنطن تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية. وأكد الزيدي مضي الحكومة في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ إصلاحات مصرفية وضريبية بما يعزز الاستثمار والاستقرار. من جانبه، أعلن بيسنت دعم الولايات المتحدة لبرنامج الحكومة العراقية واستعدادها لمساندة خطط الإصلاح والانتقال بالعلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية وتنموية. هذا والتقى الزيدي عددا من سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى العراق لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الزيدي تطلع العراق لبناء علاقات متوازنة ومستدامة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مستعرضا جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والإصلاح الاقتصادي، كما استمع لرؤى السفراء لتعزيز التفاهم المشترك. هذا وسادت أجواء من الارتياح لدى الأوساط الشعبية والمتابعين

0: واصلة وعنيفة ضد إيران، محذرا من أن واشنطن ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت الطاقة الأسبوع المقبل ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وعند سؤاله عن مدى جدية إيران في إبرام صفقة أجاب جازما: ليس لديهم خيارا آخر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم العملية العسكرية، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات. هذا وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أضرارا لحقت بمنشآت صيانة طائرات مقاتلة في قاعدة العديد الجوية في قطر. التقطت صور في 12 من تموز الجاري وأظهرت حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والتي تقع ضمن قاعدة العديد، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أنا بصراوي وأحب البصرة وأحب ترابها وأحب منطقتي وأحب أهلها وأحب الشط والنخل والروح البصرية الطيبة، وأحب إذاعة الرشيد من البصرة على التردد 91.5 FM. بصرتنا بيتنا.
3: أنا موصلي وأحب مدينتي وما خشعت غيرها بدنيتي، وأحب أم الربيعين هذه حبيبتي، مثل ما أحب مدينتي أحب أسمع إذاعتي الرشيد FM على الموجة 97.5 الرشيد بالموصل.
4: الرشيد بالموصل.
5: طيبة وكرم تلقاك عند مهل الأنبار. اسمعنا على الرشيد FM على الموجة 91.5.
6: من قلعة كركوك مدينة الذهب الأسود، اسمعونا على الرشيد 92.1.
7: في بغداد السلام نلتقي على الموجة 91.5 FM.

أحلى الأوقات، أحلى الأوقات، الأغاني والمنوعات مع راديو

0: رشيد اف ام.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد اف ام.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أعطى الحكومة العراقية زخما سياسيا ومعنويا بعد تأكيد واشنطن رغبتها في توسيع الشراكة مع بغداد وربطها بمستقبل العلاقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وترسيخ سيادة الدولة. وفي المقابل قدم الزيدي تعهدات واضحة بشأن قدرة القوات العراقية على حماية البلاد، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خيارا لا رجعة عنه في موقف يضع حكومته أمام اختبار التنفيذ بعد انتهاء الزيارة. وفي الداخل تباينت القراءات السياسية، فبينما عدت قوى هذا اللقاء دعما لمكانة الحكومة دوليا وفرصة لتعزيز الاستثمار والشراكات، رأت أطراف أخرى أن الرسائل الأمريكية حملت ضغوطا باتجاه معالجة ملف الفصائل المسلحة وإعادة تنظيم المشهد الأمني. ويرى مراقبون أن الأثر الحقيقي للزيارة لن يقاس بما صدر خلالها من تصريحات، بل بما ستشهده بغداد من خطوات عملية في الملفات التي طرحت، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسات الرسمية والقوى المسلحة. ويعتقد متابعون أن أي تحرك بهذا الاتجاه قد يبدأ بإجراءات إدارية ومالية وإعادة هيكلة مراكز النفوذ داخل مؤسسات الدولة قبل الانتقال إلى مراحل أكثر حساسية، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا سياسيا حقيقيا لقدرة الحكومة على ترجمة تعهداتها على الواقع.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: آخر من الرشيدة فأم.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: الثاني عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد FM.
4: تتواصل لقاءات رئيس الوزراء علي الزيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شملت الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي بحثت ملفات الأمن والاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث طالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست على هامش مباحثات رسمية أجراها مع الزيدي، طالب الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محملا إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأمريكيين. من جانبه، وجه الزيدي بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إلى ذلك، وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بنقطة تحول تركز على الاستثمار والتجارة بدلا من الأمن. وذكر براك في تدوينة له على منصة إكس إن العراق يملك موقعا جغرافيا فريدا يؤهله لربط المنطقة عبر خطوط طاقة ومشاريع تكاملية جديدة، مشددا على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يضمن استقرار المنطقة وفتح آفاق واعدة لقطاع الأعمال. وعلى هامش مباحثات الأمور المالية بين البلدين، بحث الزيدي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسنت في واشنطن تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية. وأكد الزيدي مضي الحكومة في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ إصلاحات مصرفية وضريبية بما يعزز الاستثمار والاستقرار. من جانبه، أعلن بيسنتيت دعم الولايات المتحدة لبرنامج الحكومة العراقية واستعدادها لمساندة خطوة

0: الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن وما أفضت إليه من تفاهمات سياسية واقتصادية، فيما أعرب مواطنون عن أملهم بأن تمثل الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات العراقية الأمريكية تقوم على الحوار والشراكة بعيدا عن منطقة التصعيد والعقوبات، وبما ينسجم مع حاجة العراق إلى علاقات استراتيجية مستقرة تدعم التنمية وتعزز مصالحه الوطنية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية متواصلة وعنيفة ضد إيران، محذرا من أن واشنطن ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت الطاقة الأسبوع المقبل ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وعند سؤاله عن مدى جدية إيران في إبرام صفقة أجاب جازما: ليس لديهم خيارا آخر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم العملية العسكرية، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات. هذا وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أضرارا لحقت بمنشآت صيانة طائرات مقاتلة في قاعدة العديد الجوية في قطر. التقطت الصور في 12 تموز الجاري وأظهرت حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والتي تقع ضمن قاعدة العديد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
1: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: لم يكن لقاء باردا تحكمه رتابة الساسة الجافة، بل كان عناقا بين جيلين ولغتين وعالمين. ترامب الذي اعتاد أن يقيس العالم بمسطرة القوة، وجد أمامه رجلا شابا يحمل في نظرته كبرياء الرافدين، وفي حقيبته خارطة غد خال من عواقب الماضي، بلد عظيم ورئيس شاب، إطراء أمريكي ولغة عراقية طغت عليها مقتضيات الدبلوماسية. الزيدي وترامب ولقاء بثقل القمم بوزن المعاهدات وأهمية العقود، جمع فيها الأمن والسياسة وحظر الاقتصاد ليكون بديلاً عن كلاهما. العراق والولايات المتحدة وصفحة جديدة عنوانها الشراكة، التي ربما ستخرج العراق من صراع البنادق وتدخله عالم الأعمال والاستثمار. باب أغلق وأبواب تفتح، ورئيس يقابل رئيس، وعلاقة عراقية أمريكية ترسم بفرشاة حكومة ما زالت تحاول أن تثبت للعالم أنها تملك قدرة تحويل الأزمات إلى نجاحات. الزيدي وترامب شراكة دولة لدولة قد يحقق بها أحلام كثر، أبرزها نازحين تركوا ديارهم مجبرين، ونفط غادر مجراه المعتاد ليعود إلى السوق بتصدير سيل منه لا برميل. خرج الزيدي من هذا الباب تاركا خلفه انطباعا بأن أرضه منفتحة لأياد أمريكية لا تقطع ودها عصابات الماضي وسلاح مزق سيادة البلد، وأن الأوطان تبنى بعقل التنمية لا بالرصاص. خطوة أولى في مشوار الألف ميل، لكنها خطوة كتبت على جدار التاريخ بواشنطن.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

بتوقيت الرشيد اف ام. افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان:

0: بوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقاً من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: تتواصل لقاءات رئيس الوزراء علي الزيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شملت الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي بحثت ملفات الأمن والاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث طالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست على هامش مباحثات رسمية أجراها مع الزيدي، طالب الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محملا إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأمريكيين. من جانبه وجه الزيدي بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إلى ذلك، وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد بنقطة تحول تركز على الاستثمار والتجارة بدلا من الأمن. وذكر براك في تدوينة له على منصة إكس إن العراق يملك موقعا جغرافيا فريدا يؤهله لربط المنطقة عبر خطوط طاقة ومشاريع تكاملية جديدة، مشددا على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يضمن استقرار المنطقة وفتح آفاق واعدة لقطاع الأعمال. وعلى هامش مباحثات الأمور المالية بين البلدين، بحث الزيدي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسنت في واشنطن تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية. وأكد الزيدي مضي الحكومة في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ إصلاحات مصرفية وضريبية بما يعزز الاستثمار والاستقرار. من جانبه، أعلن بيسنت دعم الولايات المتحدة لبرنامج الحكومة العراقية واستعدادها لمساندة خطط الإصلاح والانتقال بالعلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية وتنموية. هذا والتقى الزيدي عددا من سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى العراق لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الزيدي تطلع العراق لبناء علاقات متوازنة ومستدامة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مستعرضا جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والإصلاح الاقتصادي، كما استمع لرؤى السفراء لتعزيز التفاهم المشترك. هذا وسادت أجواء من الارتياح لدى الأوساط الشعبية والمتابعين.

0: ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت الطاقة الأسبوع المقبل ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وعند سؤاله عن مدى جدية إيران في إبرام صفقة أجاب جازما: ليس لديهم خيارا آخر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم العملية العسكرية، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات. هذا وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أضرارا لحقت بمنشآت صيانة طائرات مقاتلة في قاعدة العديد الجوية في قطر. التقطت صور في 12 من تموز الجاري وأظهرت حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والتي تقع ضمن قاعدة العديد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

نسمعها.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أعطى الحكومة العراقية زخما سياسيا ومعنويا بعد تأكيد واشنطن رغبتها في توسيع الشراكة مع بغداد وربطها بمستقبل العلاقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وترسيخ سيادة الدولة. وفي المقابل قدم الزيدي تعهدات واضحة بشأن قدرة القوات العراقية على حماية البلاد، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خيارا لا رجعة عنه في موقف يضع حكومته أمام اختبار التنفيذ بعد انتهاء الزيارة. وفي الداخل تباينت القراءة السياسية، فبينما عدت قوى هذا اللقاء دعما لمكانة الحكومة دوليا وفرصة لتعزيز الاستثمار والشراكات، رأت أطراف أخرى أن الرسائل الأمريكية حملت ضغوطا باتجاه معالجة ملف الفصائل المسلحة وإعادة تنظيم المشهد الأمني. ويرى مراقبون أن الأثر الحقيقي للزيارة لن يقاس بما صدر خلالها من تصريحات، بل بما ستشهده بغداد من خطوات عملية في الملفات التي طرحت، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسات الرسمية والقوى المسلحة. ويعتقد متابعون أن أي تحرك بهذا الاتجاه قد يبدأ بإجراءات إدارية ومالية وإعادة هيكلة مراكز النفوذ داخل مؤسسات الدولة قبل الانتقال إلى مراحل أكثر حساسية، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا سياسيا حقيقيا لقدرة الحكومة على ترجمة تعهداتها على الواقع.

بتواصلكم نتميز. بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

Summer.

0: فتى
1: واتمنى صيف صيف شتاء.
0: ارفع دراعك واخلف يمينك.

0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: تتواصل لقاءات رئيس الوزراء علي الزيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شملت الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي بحثت ملفات الأمن والاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث طالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست على هامش مباحثات رسمية أجراها مع الزيدي، طالب الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محملا إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأمريكيين. من جانبه وجه الزيدي بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إلى ذلك، وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد بنقطة تحول تركز على الاستثمار والتجارة بدلا من الأمن. وذكر براك في تدوينة له على منصة إكس إن العراق يملك موقعا جغرافيا فريدا يؤهله لربط المنطقة عبر خطوط طاقة ومشاريع تكاملية جديدة، مشددا على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يضمن استقرار المنطقة وفتح آفاق واعدة لقطاع الأعمال. وعلى هامش مباحثات الأمور المالية بين البلدين، بحث الزيدي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسنت في واشنطن تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية. وأكد الزيدي مضي الحكومة في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ إصلاحات مصرفية وضريبية بما يعزز الاستثمار والاستقرار. من جانبه، أعلن بيسنت دعم الولايات المتحدة لبرنامج الحكومة العراقية واستعدادها لمساندة خطط الإصلاح والانتقال بالعلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية وتنموية. هذا والتقى الزيدي عددا من سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى العراق لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الزيدي تطلع العراق لبناء علاقات متوازنة ومستدامة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مستعرضا جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والإصلاح الاقتصادي، كما استمع لرؤى السفراء لتعزيز التفاهم المشترك. هذا وسادت أجواء من الارتياح لدى الأوساط الشعبية والمتابعين بإزاء زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن وما أفضت إليه من تفاهمات سياسية واقتصادية، فيما أعرب مواطنون عن أملهم بأن تمثل الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات العراقية الأمريكية تقوم على الحوار والشراكة بعيداً عن منطقة التصعيد والعقوبات، وبما ينسجم مع حاجة العراق إلى علاقات استراتيجية مستقرة تدعم التنمية وتعزز مصالحه الوطنية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية متواصلة وعنيفة ضد إيران، محذرا من أن واشنطن ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت الطاقة الأسبوع المقبل ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وعند سؤاله عن مدى جدية إيران في إبرام صفقة أجاب جازما: ليس لديهم خيارا آخر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التالي.

0: من رشيد أف أم.
1: انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد أف أم.

0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك، إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
1: نصائح
0: تربوية
1: من الرشيد أف أم.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: تتواصل لقاءات رئيس الوزراء علي الزيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شملت الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي بحثت ملفات الأمن والاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث طالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست على هامش مباحثات رسمية أجراها مع الزيدي، طالب الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محملا إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأمريكيين. من جانبه وجه الزيدي بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إلى ذلك، وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بنقطة تحول تركز على الاستثمار والتجارة بدلا من الأمن. وذكر براك في تدوينة له على منصة إكس إن العراق يملك موقعا جغرافيا فريدا يؤهله لربط المنطقة عبر خطوط طاقة ومشاريع تكاملية جديدة، مشددا على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يضمن استقرار المنطقة وفتح آفاق واعدة لقطاع الأعمال. وعلى هامش مباحثات الأمور المالية بين البلدين، بحث الزيدي مع وزير الخزانة

0: الثنائية وسبل تطويرها إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الزيدي تطلع العراق لبناء علاقات متوازنة ومستدامة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مستعرضا جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والإصلاح الاقتصادي، كما استمع لرؤى السفراء لتعزيز التفاهم المشترك. هذا وسادت أجواء من الارتياح لدى الأوساط الشعبية والمتابعين بإزاء زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن وما أفضت إليه من تفاهمات سياسية واقتصادية، فيما أعرب مواطنون عن أملهم بأن تمثل الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات العراقية الأمريكية تقوم على الحوار والشراكة بعيدا عن منطقة التصعيد والعقوبات، وبما ينسجم مع حاجة العراق إلى علاقات استراتيجية مستقرة تدعم التنمية وتعزز مصالحه الوطنية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية متواصلة وعنيفة ضد إيران، محذرا من أن واشنطن ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت الطاقة الأسبوع المقبل ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وعند سؤاله عن مدى جدية إيران في إبرام صفقة أجاب جازما: ليس لديهم خيارا آخر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم العملية العسكرية، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات. هذا وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أضرارا لحقت بمنشآت صيانة طائرات مقاتلة في قاعدة العديد الجوية في قطر. التقطت الصور في 12 تموز الجاري وأظهرت حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والتي تقع ضمن قاعدة العديد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك حماما عاما كن حريصا على إرضاء العاملين عليه وإعطائهم مبلغا من النقود على حسب القدرة المالية الخاصة بك، وضرورة الابتسامة والتعامل معهم بطريقة لطيفة، وحاول ألا تهين شخصا دون وعي منك، وأن تكون حريصا في تصرفاتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد اف ام.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو.

0: آخر من الرشيدة FM.
1: عند الدخول لغسل اليدين بعد تناول الطعام في مطعم أو أي مكان آخر، فكن حريصا عند استخدام الصابون أن تتركه نظيفا، والعمل على تنظيف الحوض الخاص بالحمام بعد استعماله، فلا تترك أشياء تؤذي العين.
0: أنت والآخر من الرشيدة FM.

0: السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: تتواصل لقاءات رئيس الوزراء علي الزيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شملت الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي بحثت ملفات الأمن والاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث طالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست على هامش مباحثات رسمية أجراها مع الزيدي، طالب الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محملا إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأمريكيين. من جانبه، وجه الزيدي بتشكيل لجنة عراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إلى ذلك، وصف المبعوث الأمريكي توم براك الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بنقطة تحول تركز على الاستثمار والتجارة بدلا من الأمن. وذكر براك في تدوينة له على منصة إكس إن العراق يملك موقعا جغرافيا فريدا يؤهله لربط المنطقة عبر خطوط طاقة ومشاريع تكاملية جديدة، مشددا على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يضمن استقرار المنطقة وفتح آفاق واعدة لقطاع الأعمال. وعلى هامش مباحثات الأمور المالية بين البلدين، بحث الزيدي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينيسنت في واشنطن تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية. وأكد الزيدي مضي الحكومة في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ إصلاحات مصرفية وضريبية بما يعزز الاستثمار والاستقرار. من جانبه، أعلن بيسنت دعم الولايات المتحدة لبرنامج الحكومة العراقية واستعدادها لمساندة خطط الإصلاح والانتقال بالعلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية وتنموية. هذا والتقى الزيدي عددا من سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى العراق لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الزيدي تطلع العراق لبناء علاقات متوازنة ومستدامة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مستعرضا جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والإصلاح الاقتصادي، كما استمع لرؤى السفراء لتعزيز التفاهم المشترك. هذا وسادت أجواء من الارتياح لدى الأوساط الشعبية والمتابعين بإزاء زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن وما أفضت إليه من تفاهمات سياسية واقتصادية، فيما أعرب مواطنون عن أملهم بأن تمثل الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات العراقية الأمريكية تقوم على الحوار والشراكة بعيداً عن منطقة التصعيد والعقوبات، وبما ينسجم مع حاجة العراق إلى علاقات استراتيجية مستقرة تدعم التنمية وتعزز مصالحه الوطنية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية متواصلة وعنيفة ضد إيران، محذرا من أن واشنطن ستستهدف الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت الطاقة الأسبوع المقبل ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وعند سؤاله عن مدى جدية إيران في إبرام صفقة، أجاب جازما: ليس لديهم خيارا آخر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. وقالت القيادة إن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. ولم تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم العملية العسكرية، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات. هذا وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أضرارا لحقت بمنشآت صيانة طائرات مقاتلة في قاعدة العديد الجوية في قطر. التقطت الصور في 12 من تموز الجاري وأظهرت حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والتي تقع ضمن قاعدة العديد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: آخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك حماما عاما كن حريصا على إرضاء العاملين عليه وإعطائهم مبلغا من النقود على حسب القدرة المالية الخاصة بك، وضرورة الابتسامة والتعامل معهم بطريقة لطيفة، وحاول ألا تهين شخصا دون وعي منك، وأن تكون حريصا في تصرفاتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: آخر من الرشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة. أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي التزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: من مليارات تدفن تحت التراب إلى أرقام فلكية تستنزف في استيراد الذهب وواردات النفط، تتكشف يوما بعد آخر خيوط شبكات متجذرة نهبت ثروات البلاد لسنوات، وفيما يقود القضاء والأجهزة الرقابية حراكا غير مسبوق لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب. يترقب الشارع العراقي بحذر مسار هذه التحقيقات، حيث أكد قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر ضبط 25 مليار دينار و200,000 دولار، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية مخبأة داخل علب بلاستيكية وعبوات مياه، وذلك ضمن قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأوضح جعفر أن قسما من الأموال كانت مودعة لدى أشخاص وآخر مخبأ بجدران منازل، مشيرا إلى مواصلة التحقيقات لتعقب متحصلات الجريمة والقبض على جميع المتورطين فيها وضمان استردادها كاملا للقضاء العراقي. مراقبون للشأن الاقتصادي أكدوا أن ما خفي من ملفات الفساد يفوق بكثير ما تم كشفه، مشيرين إلى أن أرباح شركة مصافي الشمال تتجاوز 400 مليار دينار شهريا، ما يجعلها بيئة خصبة لفساد هائل في ظل ضعف الرقابة. وأوضح المراقبون أن الأرقام الصادمة لعام 2025 والتي سجلت استيراد 54 طنا من الذهب وبلوغ واردات العراق من الإمارات وحدها 31 مليار دولار تشير إلى خلل مالي خطير، وحذروا من أن هذه المؤشرات والتي ثبتت بالتحقيقات تؤكد أن ما أعلن من فساد حتى الآن ليس سوى جزءا بسيط من منظومة استنزاف كبرى تفتك باقتصاد البلاد. أفاد مصدر أمني بضبط مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة النجف زيد المخزومي على خلفية تورطه في ملفات فساد مالية وإداري. وأوضح المصدر أن قوة أمنية نفذت عملية اعتقال المسؤول لوجود مخالفات وتلاعب وتزوير كبيرين في معاملات رسمية، مشيرا إلى أن القضية ترتبط بتوزيع 787 قطعة أرض مميزة قدرت قيمتها المالية الإجمالية بنحو 15 مليار دينار عراقي. من جانبها، اعتقلت قوة من هيئة النزاهة الاتحادية أفرادا من حماية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية على خلفية شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على إعفاء مكية من منصبه وإحالة ملفاته للتحقيق. ويأتي هذا الإجراء بعد تخلف رئيس هيئة الاستثمار عن حضور جلسة استجوابه في البرلمان ليتم التصويت على إعفائه غيابيا وإحالة قضايا الفساد وهدر المال العام المرتبطة به إلى القضاء وهيئة النزاهة. وكانت قوة من النزاهة في محافظة بابل قد ألقت القبض على مدير عام شركة إنتاج الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط مع معاونه ومدير مكتبه. وأوضح مصدر أمني أن العملية جاءت وفق أوامر قبض إثر شبهات فساد قد تمتد إلى مسؤولين آخرين في بابل، إلى ذلك أفاد مصدر أمني باعتقال شخصين في مطار بغداد إثر شبهات فساد بعقد مستشفى عسكري في الرستمية.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: Red One, Mr. Worldwide, I'm Ed Shockey.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالحبس الشديد بحق عضو مجلس النواب الحالي محمد الكربولي إثر إدانته بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في عمل من أعمال الوظيفة العامة. وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق المدان مع تغريمه مبلغ 10 ملايين دينار على خلفية طلبه مبلغا ماليا قدره 50,000 دولار مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى والإبقاء عليه بمنصبه مديرا لإحدى المدارس. أعلنت اللجنة المالية النيابية عن استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام من 2012 حتى عام 2015 ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات في تقارير ديوان الرقابة المالية. تعرضت ناقلة نفط الراسية في ميناء البصرة لهجوم بطائرة مسيرة، ما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية شملت تعليق عمليات تحميل النفط في الميناء حتى إشعار آخر، وذلك لضمان سلامة المنشآت والكوادر العاملة قبل أن تؤكد الجهات المعنية أن عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة دون أي توقف. إلى ذلك أدان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الاعتداء بالطيران المسير والذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان، مؤكدا عدم التهاون أزاء هذه المحاولات. الزيدي وجه الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق الكامل مع الإقليم لاتخاذ الإجراءات الفورية الرادعة لضمان حماية أمن المواطنين. وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أعلن عن إسقاط 8 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل دون سقوط ضحايا. 8 مسيرات مفخخة فوق أربيل خلال أقل من نصف ساعة نقلت رسائل الفصائل إلى ذروة زيارة علي الزيدي لواشنطن في توقيت يوحي بأن جماعات مرتبطة بطهران عادت إلى الانخراط الميداني في الحرب، واختارت استهداف منطقة تضم وجودا أمريكيا للرد على تفاهمات الزيدي وترامب.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. أسمى درس تعلمته من مأساة الحسين هو أن الحسين وأنصاره

وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي توماس كاريل.

في الحسين عليه السلام. على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: سأضع لك إفطارك حالا، لم أنسى نصيبك. إلى هذا الحد أنت جائعة؟ تفضلي، الطعام أمامك، ماذا تنتظرين؟ أنت تريدين استكمال قصة البقرة. حسنا، كنا قد تحدثنا بالأمس عن بقرة بني إسرائيل التي يملكها غلام يتيم رفض أن يبيعها إلا إذا أخذ وزنها ذهبا. وفي قبيلة أخرى قتل شاب فاسد عمه ليرثه ويتزوج ابنته ويستغل الخلافات الموجودة بين قبائل بني إسرائيل فيلحق التهمة بغيره.
1: الأرض تلمع بالنور، وهذا يعني يوما جديدا، لكنني لا أستطيع النوم. كيف أنام بعدما رأيت إنسان يقتل إنسانا آخر؟ نحن البقر لا نقتل بعضنا البعض إذا ما تزاحمنا على الماء أو الطعام، فكيف يفعلها الإنسان؟ كيف يهبط النوع الأرقى إلى هذه الدرجة؟
2: اشهدي أيتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي، ولن أدع المجرم يفلت بفعلته، فورب موسى وهارون لأنتقمن من هذا السبت كله.
3: اهدأ يا حجر، كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصباط ويرفض تعميق الخلافات بينه.
2: وما النتيجة؟ قتلوه، فهل نسكت؟
3: أنا أشد منك حزنا على فراق أبي، والنار التي في صدري لو رأت القاتل لأحرقت.
2: هوني على نفسك يا ابنة العم،
3: كل ما أرجوه أن ننتظر. سيأتي منهم 50 رجلا يحققون في مقتل أبي، ثم يقدمون لنا القاتل حقنا للدماء.
2: معك حق، وإذا لم يعرف القاتل قبلنا بالدية حقنا للدماء طبعا.
4: أعرف هذا الرجل، إنه تاجر غني من سبط آخر، وليس له إلا ابنة وحيدة أظن أن اسمه إليائيل.
5: من له مصلحة في قتله؟
4: قد يكون القاتل لصا أو قاطع طريق. السؤال المهم، هل هناك خطورة على تجاراتنا بسبب هذه الجريمة؟
5: بالتأكيد، قد تنقطع حركة التجارة تماما وتشتعل الفتنة بين القبيلتين.
4: ما العمل يا كبير السبط؟
5: نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية.
6: وكان الفول لذيذا.
1: اترك الفول جانبا وقولي لي ماذا قال سيدنا موسى للناس.
6: منذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟
1: أرجوك أخبريني ماذا حدث
6: في حقل الفول؟
1: في حقل الجريمة.
6: نعم، تذكرت. قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
1: بقرة؟ الكلام عني؟
6: لا توجد بقرة غيرك، هناك آلاف الأبقار في الدنيا، قد تكونين أنت أو أنا أو أي بقرة أخرى.
1: المهم، هل قاموا بذبح البقرة؟
6: لا، لم يفعلوا. قالوا للنبي أتتخذنا هزوا؟
1: يا لها من جرأة، كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟
6: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
1: ما أعظم أدبه ورقي حديثه، ليتهم يتعلمون منه شيئا. ها، ثم ماذا؟
6: هذا كل ما حدث، عاد الناس إلى ديارهم.
1: كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر سخرية منهم ويعودون إلى ديارهم وكأن شيئا لم يحدث؟ هل يحملون في صدورهم قلوبا أم أحجارا؟

0: سنفعل؟ إن رجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة.
1: نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها.
0: لقد قال بقرة. أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟
1: هذا لكسب الوقت، ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح بقرة.
2: حجر، أنت هنا؟
3: أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي، حمايتك واجبي بل ومسؤولياتي، وأيضا وصية عمي لي.
2: تحميني من ماذا؟
3: من قتلة عمي، من يدرينا؟ لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا.
2: في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي.
3: هذا أقل واجب، ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا.
2: ما هي؟
3: إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل، والأفضل أن نتزوج.
2: نتزوج؟ في هذه الظروف؟
3: نتشارك معا في الحزن والفرح، لن تجد من يواسيك ويرعى أموالك مثلي.
4: أسرعي قليلا، لماذا تتحركين ببطء هكذا؟
5: ما الذي جرى لك يا راضية؟ أصبحت كثيرة الحركة وسريعة الغضب، كأنك لست بقرة.
4: ليتني لم أكن بقرة، لم أعد أطيق وداعتي وطيبتي وسط هذه الأحداث الغريبة من حولي. هيا أبلغيني بالأخبار.
5: ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعو ربه ليعرف ما هي البقرة.
4: سؤال عجيب، المهم ماذا حدث بعد ذلك؟
5: قال لهم على لسان ربه إنها بقرة لا فارض ولا بكر.
4: تقصدين أنها ليست كبيرة في السن ولا صغيرة، أي متوسطة، هذه الأوصاف تنطبق علي.
5: وهي تنطبق علي أنا أيضا، وعلى مئات البقر في بني إسرائيل.
4: هل قاموا بذبح البقرة أم أنهم في الطريق إلى الذبح؟
5: لا هذا ولا ذاك.
4: لا أصدق ما أسمع، لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟
5: لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى، افعلوا ما تؤمرون.
0: كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟
1: سنسأل عن لون البقرة.
0: وما أهمية اللون؟
1: كيف؟ الألوان مهمة للغاية، فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون. أرأيت أهمية الألوان؟
0: لست أفهم، ولكني أريد إنهاء الموضوع، فلنسأل عن اللون.
4: ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اعترفي، أنت قلت لي من قبل إن صفار لوني يجعلك مسرورة، أليس كذلك؟
5: قلت، ولكن
4: لا يوجد لكن، يجب أن يذبحوني في الحال.
5: ربما كانت هناك بقرات أخرى صفراء اللون مثلك.
4: لا تفكري بطريقتهم،
5: هذه إهانة لا أتحملها. كيف تقولين إنني أفكر؟
4: سامحيني، لم أقصد. هيا هيا اصطحبيني إلى حقل الفول الجديد.
5: غريبة، لأول مرة تتحدثين عن الطعام.
4: أشعر أن موعد ذبحي قد اقترب، وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الذهب.
0: لن أذهب معكم هذه المرة. ماذا سنقول لسيدنا موسى؟
1: سنقول له أدع لنا ربك يبين لنا ما هي.
0: قلناها من قبل، ابحثوا عن جديد.
1: سنقولها ونضيف عليها إن البقرة تشابه علينا،
0: اتقوا شر الحليم إذا غضب.
6: سنقول لسيدنا موسى إنا إن شاء الله لمهتدون.

0: انطبقت عليك جميع الأوصاف، فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك.
1: لماذا أوقفت الوزن؟
0: انتظروا حتى تشرب البقرة. ما كنت أحب أن أبيعك، ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا.
2: يجب أن تفرح لي، إنني أحقق ذاتي. غدا سأتحول إلى لحم جميل يطعم الفقراء. إننا دون أن نعطي غيرنا لا فائدة لنا في هذه الحياة. وشيء آخر، سأكون آية من آيات الله إن كنت لا أدري كيف.
3: ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت.
4: انتظر يا زوجي، انتظر، هذه أوامر الله لسيدنا موسى.
1: لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة، فماذا سيحدث الآن؟
3: انتظر لترى.
5: وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة، وقال موسى لقومه: اضربوا الميت ببعض البقرة، أي بجزء منها، اضربوا الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم:
6: قتلني ابن أخي، هذا هو قاتلي، فخذوا بثأري منه.
4: أنت قاتل أبي.
7: خدعني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني. يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة.
8: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا: اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم.
5: حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من فرة، ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته. وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفروا على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا للأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة، لكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا، وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة الذهب. إذا كانت هذه صورتهم على مائدة المفاوضات مع نبيهم الكريم موسى، فكيف تكون صورتهم على موائد المفاوضات مع غيره؟

الحسين عليه السلام. ثورة الحسين عليه السلام واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ، لم يظهر نظير لها حتى الآن في مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية، فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي، ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين عليه السلام حتى سقوطها أكثر من 60 سنة ونيف. عباس محمود العقاد، الكاتب والأديب.

0: الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام. آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
2: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: من مليارات تدفن تحت التراب إلى أرقام فلكية تستنزف في استيراد الذهب وواردات النفط، تتكشف يوما بعد آخر خيوط شبكات متجذرة نهبت ثروات البلاد لسنوات، وفيما يقود القضاء والأجهزة الرقابية حراكا غير مسبوق لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب. يترقب الشارع العراقي بحذر مسار هذه التحقيقات، حيث أكد قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر ضبط 25 مليار دينار و200 ألف دولار، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية مخبأة داخل علب بلاستيكية وعبوات مياه، وذلك ضمن قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأوضح جعفر أن قسما من الأموال كانت مودعة لدى أشخاص وآخر مخبأ بجدران منازل، مشيرا إلى مواصلة التحقيقات لتعقب متحصلات الجريمة والقبض على جميع المتورطين فيها وضمان استردادها كاملا للقضاء العراقي. مراقبون للشأن الاقتصادي أكدوا أن ما خفي من ملفات الفساد يفوق بكثير ما تم كشفه، مشيرين إلى أن أرباح شركة مصافي الشمال تتجاوز 400 مليار دينار شهريا، ما يجعلها بيئة خصبة لفساد هائل في ظل ضعف الرقابة. وأوضح المراقبون أن الأرقام الصادمة لعام 2025 والتي سجلت استيراد 54 طنا من الذهب وبلوغ واردات العراق من الإمارات وحدها 31 مليار دولار تشير إلى خلل مالي خطير، وحذروا من أن هذه المؤشرات والتي ثبتت بالتحقيقات تؤكد أن ما أعلن من فساد حتى الآن ليس سوى جزءا بسيط من منظومة استنزاف كبرى تفتك باقتصاد البلاد. أفاد مصدر أمني بضبط مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة النجف زيد المخزومي على خلفية تورطه في ملفات فساد مالية وإداري. وأوضح المصدر أن قوة أمنية نفذت عملية اعتقال المسؤول لوجود مخالفات وتلاعب وتزوير كبيرين في معاملات رسمية، مشيرا إلى أن القضية ترتبط بتوزيع 787 قطعة أرض مميزة قدرت قيمتها المالية الإجمالية بنحو 15 مليار دينار عراقي. من جانبها اعتقلت قوة من هيئة النزاهة الاتحادية أفرادا من حماية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية على خلفية شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على إعفاء مكية من منصبه وإحالة ملفاته للتحقيق. ويأتي هذا الإجراء بعد تخلف رئيس هيئة الاستثمار عن حضور جلسة استجوابه في البرلمان ليتم التصويت على إعفائه غيابيا وإحالة قضايا الفساد وهدر المال العام المرتبطة به إلى القضاء وهيئة النزاهة. وكانت قوة من النزاهة في محافظة بابل قد ألقت القبض على مدير عام شركة إنتاج الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط مع معاونه ومدير مكتبه. وأوضح مصدر أمني أن العملية جاءت وفق أوامر قبض إثر شبهات فساد قد تمتد إلى مسؤولين آخرين في بابل. إلى ذلك أفاد مصدر أمني باعتقال شخصين في مطار بغداد إثر شبهات فساد بعقد مستشفى عسكري في الرستمية.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

استمعوا استمعوا استمعوا للأخبار للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد FM.

0: رشيد اف ام.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر.

0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
1: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: بطلب من الخزانة الأمريكية، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخارجية العراقية إدراج حزب الله في لبنان على قائمة العقوبات المعتمدة في العراق، وأوضحت أن العقوبات شملت شبكات تمويل مرتبطة بالحزب تنفيذا لتوجيهات صادرة عن الخزانة الأمريكية طالبت العراق بمنع استمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب. كما أصدرت وزارة المالية توجيهات إلى المصارف والشركات بتعميم هذه الإجراءات وعدم التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات الأمريكية. وفي سياق متصل، أحبطت وحدات الأمن السورية محاولة تهريب لشحنات أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، وكانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني، وفق مصدر في وزارة الداخلية السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة عدت لعبور الأراضي السورية، فيما لم تكشف السلطات تفاصيل إضافية عن مصدرها أو الجهات المتورطة في نقلها. يواصل رئيس الوزراء علي الزيدي لقاءاته في واشنطن ضمن إطار مساعي بغداد لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتأكيد التزامها بمسارات الإصلاح وترسيخ سلطة الدولة، حيث بحث رئيس الوزراء علي الزيدي في واشنطن مع رئيس البنك الدولي أتشاي بانجا دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي العراقي. وأكد الزيدي أن الاستقرار الحالي ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار والنمو، مبين أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بإصلاح المصارف سعيا لرسم هوية اقتصادية جديدة تقوم على مبادئ التنوع والإصلاح والاستدامة المالية. هذا والتقى رئيس الوزراء في مبنى الكونغرس رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماستا وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأكد الزيدي خلال اللقاء مضي الحكومة في تعزيز قدرات القوات الأمنية واعتماد منهجية عدم الإبقاء على أي سلاح خارج سيطرة الدولة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة دعمهم للشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق ومساندتهم لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار وتنفيذ برامج الإصلاح. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن عددا من أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين والخبراء والطلبة المبتعثين ورجال الدين. ودعا الزيدي رجال الأعمال العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي يشهدها العراق في مختلف القطاعات، وأداء دور مشجع لدخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية. وأكد التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: الآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: للحب وقت وللضحك وقت ورشيد معك في كل وقت.
1: الرشيد FM.

0: رشيد اف ام.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس، ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: بصراوي وأحب البصر وأحب تراها وأحب منطقتي وأحب أهلها، أحب الشط والنخل الروح البصرية قريبة، وأحب إذاعة رشيد من البصر على التردد 91.5 FM. بصرتنا بيتنا،
1: أنا موصلي وأحب مدي وما أتغير بدني، وأحب أمر عين هذه حبيبتي مثل ما أحب مدينتي، أحب إذاعتي مثل ما أحب مدينتي، أحب أسمع إذاعتي الرشيد FM على الموجة 97.5 الرشيد بالموصل.
2: الرشيد بالموصل،
3: طيبة وكرم تلقى.

0: معنا على رشيد اف ام على الموجة 91.5.
1: من قلعة كركوك مدينة الذهب الأسود، اسمعونا على الرشيد 92.1.
2: في بغداد السلام نلتقي على الموجة 91.5 FM.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: من مليارات تدفن تحت التراب إلى أرقام فلكية تستنزف في استيراد الذهب وواردات النفط، تتكشف يوما بعد آخر خيوط شبكات متجذرة نهبت ثروات البلاد لسنوات، وفيما يقود القضاء والأجهزة الرقابية حراكا غير مسبوق لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب. يترقب الشارع العراقي بحذر مسار هذه التحقيقات، حيث أكد قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر ضبط 25 مليار دينار و200 ألف دولار إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية مخبأة داخل علب بلاستيكية وعبوات مياه، وذلك ضمن قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأوضح جعفر أن قسما من الأموال كانت مودعة لدى أشخاص وآخر مخبأ بجدران منازل، مشيرا إلى مواصلة التحقيقات لتعقب متحصلات الجريمة والقبض على جميع المتورطين فيها وضمان استردادها كاملا للقضاء العراقي. مراقبون للشأن الاقتصادي أكدوا أن ما خفي من ملفات الفساد يفوق بكثير ما تم كشفه، مشيرين إلى أن أرباح شركة مصافي الشمال تتجاوز 400 مليار دينار شهريا، ما يجعلها بيئة خصبة لفساد هائل في ظل ضعف الرقابة. وأوضح المراقبون أن الأرقام الصادمة لعام 2025 والتي سجلت استيراد 54 طنا من الذهب وبلوغ واردات العراق من الإمارات وحدها 31 مليار دولار تشير إلى خلل مالي خطير، وحذروا من أن هذه المؤشرات والتي ثبتت بالتحقيقات تؤكد أن ما أعلن من فساد حتى الآن ليس سوى جزءا بسيط من منظومة استنزاف كبرى تفتك باقتصاد البلاد. أفاد مصدر أمني بضبط مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة النجف زيد المخزومي على خلفية تورطه في ملفات فساد مالية وإداري. وأوضح المصدر أن قوة أمنية نفذت عملية اعتقال المسؤول لوجود مخالفات وتلاعب وتزوير كبيرين في معاملات رسمية، مشيرا إلى أن القضية ترتبط بتوزيع 787 قطعة أرض مميزة قدرت قيمتها المالية الإجمالية بنحو 15 مليار دينار عراقي. من جانبها اعتقلت قوة من هيئة النزاهة الاتحادية أفرادا من حماية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية على خلفية شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على إعفاء مكية من منصبه وإحالة ملفاته للتحقيق. ويأتي هذا الإجراء بعد تخلف رئيس هيئة الاستثمار عن حضور جلسة استجوابه في البرلمان ليتم التصويت على إعفائه غيابيا وإحالة قضايا الفساد وهدر المال العام المرتبطة به إلى القضاء وهيئة النزاهة. وكانت قوة من النزاهة في محافظة بابل قد ألقت القبض على مدير عام شركة إنتاج الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط مع معاونه ومدير مكتبه. وأوضح مصدر أمني أن العملية جاءت وفق أوامر قبض إثر شبهات فساد قد تمتد إلى مسؤولين آخرين في بابل، إلى ذلك أفاد مصدر أمني باعتقال شخصين في مطار بغداد إثر شبهات فساد بعقد مستشفى عسكري في الرستمية.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

الصدفة مو يومية يومين ما شفتك عظم وجه شاف وانا

عليها وعليها وعلى الرشيد خليها. جيت احتفلت لحالي. الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسك.

0: حياتي. حبيبتي مر رد على بالي اليوم انها دلوعتي
1: دلوعه وام الحب ممنوعه
0: انها سعادتي
1: السعاده اختيها السعاده اختيها لكل قرار
0: الرشيد اف ام.

0: صديقتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها

0: الساعه 11 بتوقيت الرشيد اف ام. شويه اخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالحبس الشديد بحق عضو مجلس النواب الحالي محمد الكربولي إثر إدانته بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في عمل من أعمال الوظيفة العامة. وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق المدان مع تغريمه مبلغ 10 ملايين دينار على خلفية طلبه مبلغا ماليا قدره 50,000 دولار مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى والإبقاء عليه بمنصبه مديرا لإحدى المدارس. أعلنت اللجنة المالية النيابية عن استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام من 2012 حتى عام 2015 ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات. ودعت اللجنة مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام، مشددة على أن إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية. تعرضت ناقلة نفط الراسية في ميناء البصرة لهجوم بطائرة مسيرة، ما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية شملت تعليق عمليات تحميل النفط في الميناء حتى إشعار آخر، وذلك لضمان سلامة المنشآت والكوادر العاملة قبل أن تؤكد الجهات المعنية أن عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة دون أي توقف. إلى ذلك أدان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الاعتداء بالطيران المسير والذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان، مؤكدا عدم التهاون أزاء هذه المحاولات. الزيدي وجه الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق الكامل مع الإقليم لاتخاذ الإجراءات الفورية الرادعة لضمان حماية أمن المواطنين. وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أعلن عن إسقاط 8 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل دون سقوط ضحايا. 8 مسيرات مفخخة فوق أربيل خلال أقل من نصف ساعة نقلت رسائل الفصائل إلى ذروة زيارة علي الزيدي لواشنطن في توقيت يوحي بأن جماعات مرتبطة بطهران عادت إلى الانخراط الميداني في الحرب واختارت استهداف منطقة تضم وجودا أمريكيا للرد على تفاهمات الزيدي وترامب.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

جشنك جشن ما جشنك جشن ما خاچي كردستان جشنك جشن ما خاچي كردستان جير چپوك نبي بشي كامرا جير چپوك نبي بشي كامرا بشي كامرا.

مزاجك. وابدأ حياتك مع راديو الرشيد FM.

اسمها

0: الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: من مليارات تدفن تحت التراب إلى أرقام فلكية تستنزف في استيراد الذهب وواردات النفط، تتكشف يوما بعد آخر خيوط شبكات متجذرة نهبت ثروات البلاد لسنوات، وفيما يقود القضاء والأجهزة الرقابية حراكا غير مسبوق لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب. يترقب الشارع العراقي بحذر مسار هذه التحقيقات، حيث أكد قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر ضبط 25 مليار دينار و200 ألف دولار إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية مخبأة داخل علب بلاستيكية وعبوات مياه، وذلك ضمن قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأوضح جعفر أن قسما من الأموال كانت مودعة لدى أشخاص وآخر مخبأ بجدران منازل، مشيرا إلى مواصلة التحقيقات لتعقب متحصلات الجريمة والقبض على جميع المتورطين فيها وضمان استردادها كاملا للقضاء العراقي. مراقبون للشأن الاقتصادي أكدوا أن ما خفي من ملفات الفساد يفوق بكثير ما تم كشفه، مشيرين إلى أن أرباح شركة مصافي الشمال تتجاوز 400 مليار دينار شهريا، ما يجعلها بيئة خصبة لفساد هائل في ظل ضعف الرقابة. وأوضح المراقبون أن الأرقام الصادمة لعام 2025 والتي سجلت استيراد 54 طنا من الذهب وبلوغ واردات العراق من الإمارات وحدها 31 مليار دولار تشير إلى خلل مالي خطير، وحذروا من أن هذه المؤشرات والتي ثبتت بالتحقيقات تؤكد أن ما أعلن من فساد حتى الآن ليس سوى جزءا بسيط من منظومة استنزاف كبرى تفتك باقتصاد البلاد. أفاد مصدر أمني بضبط مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة النجف زيد المخزومي على خلفية تورطه في ملفات فساد مالية وإداري. وأوضح المصدر أن قوة أمنية نفذت عملية اعتقال المسؤول لوجود مخالفات وتلاعب وتزوير كبيرين في معاملات رسمية، مشيرا إلى أن القضية ترتبط بتوزيع 787 قطعة أرض مميزة قدرت قيمتها المالية الإجمالية بنحو 15 مليار دينار عراقي. من جانبها اعتقلت قوة من هيئة النزاهة الاتحادية أفرادا من حماية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية على خلفية شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على إعفاء مكية من منصبه وإحالة ملفاته للتحقيق. ويأتي هذا الإجراء بعد تخلف رئيس هيئة الاستثمار عن حضور جلسة استجوابه في البرلمان ليتم التصويت على إعفائه غيابيا وإحالة قضايا الفساد وهدر المال العام المرتبطة به إلى القضاء وهيئة النزاهة. وكانت قوة من النزاهة في محافظة بابل قد ألقت القبض على مدير عام شركة إنتاج الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط مع معاونه ومدير مكتبه. وأوضح مصدر أمني أن العملية جاءت وفق أوامر قبض إثر شبهات فساد قد تمتد إلى مسؤولين آخرين في بابل. إلى ذلك أفاد مصدر أمني باعتقال شخصين في مطار بغداد إثر شبهات فساد بعقد مستشفى عسكري في الرستمية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: بطلب من الخزانة الأمريكية، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخارجية العراقية إدراج حزب الله في لبنان على قائمة العقوبات المعتمدة في العراق، وأوضحت أن العقوبات شملت شبكات تمويل مرتبطة بالحزب تنفيذا لتوجيهات صادرة عن الخزانة الأمريكية طالبت العراق بمنع استمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب. كما أصدرت وزارة المالية توجيهات إلى المصارف والشركات بتعميم هذه الإجراءات وعدم التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات الأمريكية. وفي سياق المتصل، أحبطت وحدات الأمن السورية محاولة تهريب لشحنات أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، وكانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني وفق مصدر في وزارة الداخلية السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة عدت لعبور الأراضي السورية، فيما لم تكشف السلطات تفاصيل إضافية عن مصدرها أو الجهات المتورطة في نقلها. يواصل رئيس الوزراء علي الزيدي لقاءاته في واشنطن ضمن إطار مساعي بغداد لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتأكيد التزامها بمسارات الإصلاح وترسيخ سلطة الدولة، حيث بحث رئيس الوزراء علي الزيدي في واشنطن مع رئيس البنك الدولي أتشاي بانجا دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي العراقي. وأكد الزيدي أن الاستقرار الحالي ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار والنمو، مبين أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بإصلاح المصارف سعيا لرسم هوية اقتصادية جديدة تقوم على مبادئ التنوع والإصلاح والاستدامة المالية. هذا والتقى رئيس الوزراء في مبنى الكونغرس رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماستا وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأكد الزيدي خلال اللقاء مضي الحكومة في تعزيز قدرات القوات الأمنية واعتماد منهجية عدم الإبقاء على أي سلاح خارج سيطرة الدولة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة دعمهم للشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق ومساندتهم لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار وتنفيذ برامج الإصلاح. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن عددا من أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين والخبراء والطلبة المبتعثين ورجال الدين. ودعا الزيدي رجال الأعمال العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي يشهدها العراق في مختلف القطاعات، وأداء دور مشجع لدخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية. وأكد التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

احلى فرح يا حبيبي وبنموت فصحى على احلى فرحه على احلى فرح يا حبيبي.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالحبس الشديد بحق عضو مجلس النواب الحالي محمد الكربولي إثر إدانته بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في عمل من أعمال الوظيفة العامة. وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق المدان مع تغريمه مبلغ 10 ملايين دينار على خلفية طلبه مبلغا ماليا قدره 50,000 دولار مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى والإبقاء عليه بمنصبه مديرا لإحدى المدارس. أعلنت اللجنة المالية النيابية عن استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام من 2012 حتى عام 2015 ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات. ودعت اللجنة مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام، مشددة على أن إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية. تعرضت ناقلة نفط الراسية في ميناء البصرة لهجوم بطائرة مسيرة، ما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية شملت تعليق عمليات تحميل النفط في الميناء حتى إشعار آخر، وذلك لضمان سلامة المنشآت والكوادر العاملة قبل أن تؤكد الجهات المعنية أن عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة دون أي توقف. إلى ذلك أدان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الاعتداء بالطيران المسير والذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان، مؤكدا عدم التهاون أزاء هذه المحاولات. الزيدي وجه الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق الكامل مع الإقليم لاتخاذ الإجراءات الفورية الرادعة لضمان حماية أمن المواطنين. وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أعلن عن إسقاط 8 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل دون سقوط ضحايا. 8 مسيرات مفخخة فوق أربيل خلال أقل من نصف ساعة نقلت رسائل الفصائل إلى ذروة زيارة علي الزيدي لواشنطن في توقيت يوحي بأن جماعات مرتبطة بطهران عادت إلى الانخراط الميداني في الحرب واختارت استهداف منطقة تضم وجودا أمريكيا للرد على تفاهمات الزيدي وترامب.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: بطلب من الخزانة الأمريكية، كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخارجية العراقية إدراج حزب الله في لبنان على قائمة العقوبات المعتمدة في العراق، وأوضحت أن العقوبات شملت شبكات تمويل مرتبطة بالحزب تنفيذا لتوجيهات صادرة عن الخزانة الأمريكية طالبت العراق بمنع استمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب. كما أصدرت وزارة المالية توجيهات إلى المصارف والشركات بتعميم هذه الإجراءات وعدم التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات الأمريكية. وفي سياق متصل، أحبطت وحدات الأمن السورية محاولة تهريب لشحنات أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، وكانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني وفق مصدر في وزارة الداخلية السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة عدت لعبور الأراضي السورية، فيما لم تكشف السلطات تفاصيل إضافية عن مصدرها أو الجهات المتورطة في نقلها. يواصل رئيس الوزراء علي الزيدي لقاءاته في واشنطن ضمن إطار مساعي بغداد لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتأكيد التزامها بمسارات الإصلاح وترسيخ سلطة الدولة، حيث بحث رئيس الوزراء علي الزيدي في واشنطن مع رئيس البنك الدولي أتشاي بانجا دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي العراقي. وأكد الزيدي أن الاستقرار الحالي ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار والنمو، مبين أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بإصلاح المصارف سعيا لرسم هوية اقتصادية جديدة تقوم على مبادئ التنوع والإصلاح والاستدامة المالية. هذا والتقى رئيس الوزراء في مبنى الكونغرس رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماستا وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأكد الزيدي خلال اللقاء مضي الحكومة في تعزيز قدرات القوات الأمنية واعتماد منهجية عدم الإبقاء على أي سلاح خارج سيطرة الدولة. من جانبهم أكد أعضاء اللجنة دعمهم للشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق ومساندتهم لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار وتنفيذ برامج الإصلاح. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن عددا من أبناء الجامعة.